0: انا اقول لكم الله
1: ودي الله تعال دور
0: ادخلوا بسنكه يسعبوا بسنكه وعيلة حاضروا نافز به مطلعون هيترف نسخاقد انتاي كم زقبرك عون هيتفلتني
2: زحزن بقى حفير الله زي تتصبخ هو نبه
3: انا قد ولا مش هتيح الخرق قبل النمسي اتسوى عيقان اخر الدعاب نزيك على نقر ليه كل خناتاتوس مرمار بوليس مسل عينا
0: و و نعاونكم اقسم عني امسيو ايزكي نعرفو قليت سمعك
3: و كل خناتاتوس كمزي درغنيا زي قرم عيني
4: تبالي سنوك تمرمار فلا نعم يا حمزة خلق فلت لليلو
0: هي حجرة انت اللي عاديش نقر انت ازرق عمكا لك
4: انت السبا ينايب حق البوليس هاي نقر
0: ها؟
3: ركز عني عليها
0: انت هاي دمين
4: هو نحن الزفوتو سرجنت بوليس رخيبة ها بزعبها زخا ستزبها حبيري انت هاي كان زمسرون صبوك يرا حديثي نسجن كستزبها ليكون نعمو زمسر سب عبتو نقطاتي كمزي اللي حق زيادة نمرقق نتي كل الاعزاز البوليس عرق بويس لزخونه دوي له بكم بكم وحيته نسون كسرت الزبار فطم يا بالنبي
0: تمسكن تمسكن حدا من تالي يدير ما نقول تتعوت منها
3: أما نايم حق مرمار بوليس تزي كوينو دا أنت كنت أنت يقوم كوينو قال لما خبزهم تون كل زلهم ده مسلكا
0: تون كل ده قد تنجلوا أيه بس نقول سباق نخط تالي أنا بنام يا خمر قوموا قوموا زخولوا سباق نعايز يفتوني يا أبسخة تمال خونه اب حتران اب دشدسنان كلنا هندبت رجعتونا دا نتم كل هكون بر اب نور جزي لرس صحون سدد تاي مبرك
3: حجو خمو مبال قلي دحركا مرماري يخون ايخون كم الناس اصل از قبر الناس بزح ترقم زلو خيني سمعني
5: دحركا حجو طعياك الناس كابتن نغر كلامك اين فتن نزاه سبزيا رأس أغذلتك تفتح ببوا قرنا دفع فينا ويتا نزاه حق زتها طوط مزيلا
4: أي تاج يا أخي كم زمودت كم يجيك أطفل
0: وا حجي بعد ربابك يا أخي زخوانا تقول وال لومي رئيس أغذلت كم زفت أمد كم يجينا نفل
4: نزول حجي خلنا رقاق طعن خري هلو هوسبيتال دي حاجه انا اعتبر اخذتي ودي خبر اخو يعني لسه هو بزعب حنت صراحه ثانيه انا تشغيلها لو مدح رغتي مرز للنساء يكون وي بخال من جدي زخونه تكون قول نبا خذ مزه تهلا لي حراي سبي هيا ها سنياري اها هراي يا غني اللي بدي ها لو ما عندي زموت تقول يلا مرز ستيانا وز خلت يلا نا اوارح زاكل رأس قلت زبهار ايه قاطع
0: هيا هيا وانا نهلكم زي وانا ولد انتي كل نقر حسنتي نير مالتي
3: بيرا فاتو فالو ومشهد نايب حاد الحاق بسركعي
4: بزعبها زبودة تبقى في حد ما قلت لك
3: طيب
4: مثلك هو يزرد صغير كنا بس إلى نقدام مسوط أخو كاسب قول كي زرد
3: كل نقر كم كرمو خم زلو نتعسلو تقبارا استمهارنا يا نقر كم زيلو خبتو موتو زلو سلازس بخمتنا يكرم تباين عين أخو كير أي نلوات دينا مالتو
2: انت ما جينا لا كايدانا نلوات ويلك
0: كل نقر كم قدو يزرد دي حنصبينا أتتالي لنا تاني
3: قومي كنا كل السباعي معرين الزبالة كنكم بولا لنا لعلوا عيد تحت وعيد ربي لنا خفنا ليه بالله
5: لك على ما ناتو بزي قدس سواها بالناس اقا كنك كافو لنبر تقبل التاخر نرقل له خمزي كبار

لحلفه الساعة من اللي تمثل لي الساعة من عندن بيتو لسا رحنا منكم وقتنا ندا حشمنا لتفنا تحلت ندا تبتنا أقلكم قلنا ريح وأقنا لوق عندن بيم العل ساعد مثلكم قلنا التلالي اتوقتنا ما تسامكم لينا سلام هي ترسعنا كلكم ما تقبلتنا تقبت عد وخارج ندقكم برنامجات تلفزيون أتريا قلت تابعدوا لي أمن ليكم فنتو هي ساعة برنامج جارت أنا قلت المم تتصبرت انا حكم متقبلتنا كفس منكم كما قال ابي لتفنا تحليتو مدي تبطنا ما تعملينا واسكتن غوبا مثلنا قلت تتابعونا هي بدق ما سايتنا عبايته من ندات لينا اولي تحلات برنامج جاره قناه الانكستبا حلايه فنان شاب محمد ادم ادريس من نات الوقت لهلا بهلتو بزح فيديوهات كليب الا فيديو الا ما هي بزح جمهور لبا وبزح شعب لفتياتا عزيزه لا تبل ارسه اقلاتو ناي الا سامن برنامجنا بوتو قل الا سامن برنامج دارت انا قنكستو برنامجنا سبدلينا متابعات بكيتا دي من التمنيد بقى وليت حلايتو قلنا تعدي

كل سامن سنبتنيش كم سلي هما أتنين للدقم برنامج جارت قناة اللي برنامج اللي منكم وأقلكم سبت قبار أيكم إي تترس عمنينا رأيكم ندقديمنا زي ما كل حلايته قلنا قدم لوليد حلاية فنان أورين سالح من حليته حتى حلايته قلنا قدم وقلكم تو قلنا دتليتنا هي مناسبة عيد حرية دي بستاديو مسمرة دي بإلا سنة قونا مناسبة سلاسة وحامسيت عيد حريتنا وهلتو وبزو حليته لا تقدم زي دولي عمل لنا حلاية السودان قد تقبأتو حلاية فنانيت ندى القلعة شكرا إرتريا لاتبل الحلاية قلنا قدم وقلكم تو زي ما لحليت لها كدر بلا قلنا قدم انتو بدقمان قلق بلتو تابعونا

طيب وطاب أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. دعوة للمزارعين لاستخدام حصيل مقاومة للجفاف بإقليم الكاشبركة. تنفيذ أنشطة الناجعة عبر حملة الطلاب التنموية في مديريتي ثلوج وبرنتو. ترميم أساسي لمدرسة بيت الابتدائية بمبادرة مجتمعية. احتجاجات في اليابان رفضا للتوسع العسكري ووزارة الدفاع تطلب ميزانية قياسية. الرئيس الصربي يرفض التعهد لنظيره الأوكراني بفرض عقوبات على روسيا. أسعار الغذاء عالميا تقفز إلى أعلى مستوى منذ 3 سنوات. إلى التفاصيل. دعا مختصون في المجال الزراعي بإقليم الكاشبركة المزارعين إلى استخدام أصناف محسنة من المحاصيل تتميز بمقاومتها للجفاف وسرعة نموها، إلى جانب اتباع أساليب تساعد على الاستفادة المسلم من كميات الأمطار المحدودة في ظل تأخر هطول الأمطار وانخفاض معدلاتها في عدد من مناطق الإقليم. وأوضح المدير العام لقسم الزراعة والأراضي السيد أبو بكر عثمان أن الأمطار بدأت متأخرة في معظم مناطق الإقليم، كما أن معدلات هطولها وتوزيعها لم تكن بالمستوى المتوقع، الأمر الذي انعكس سلبا على المساحة المزروعة ومحاصيل النمو ومراحل نمو المحاصيل. وحث المزارعين على تهيئة أراضيهم بصورة جيدة للاستفادة من الأمطار المتاحة واستخدام أصناف من المحاصيل تتلائم مع ظروف المناخية السائدة وتتحمل الجفاف. من جانبها أوضح مسؤول فرع تنمية المحاصيل السيد نقاسي هابت ميكيل أن الخطة الزراعية لهذا العام تستهدف حراسة نحو 291 ألف هكتار على مستوى الإقليم، مشيرا لأنه تم حتى الآن حراسة نحو 76% من المساحة المستهدفة. ودعا المزارعين في ضوء التغيير في توقيت الموسم الزراعي ونقص الأمطار إلى مواصلة عملية الحراسة بما هو متاح وعدم انتظار الجرارات والاستفادة من الأصناف المقاومة للجفاف وسرعة النمو، إلى جانب تحسين إعداد الحقول والمحافظة على مياه الأمطار والاستفادة منها بشكل الأمثل. وأكد المختصون أهمية تكثيف أنشطة الحفاظ على التربة والمياه وتحسين الأراضي الزراعية، مشيرين إلى أن هذه الممارسات لم تنفذ في الإقليم بالمستوى المطلوب، وشددوا على ضرورة تنفيذ أعمال حفظ المياه والتربة بصورة مستمرة وإجراء عملية الحراسة في الوقت المناسب. تجرى برامج واسعة النطاق تركز على الحفاظ على المياه والتربة عبر حملة الطلاب التنموية في مديريتي قلوج وبرنتو بإقليم الكاشبركة منذ 6 يوليو. وفقا للخبير الزراعي المهندس برهان السقاي، قام 800 طالب في مديريتي قلوج بإصلاح نحو 8000 متر من الحواجز وإنشاء حواجز جديدة تغطي مساحة 10 هكتارات وتجهيز أكثر من 2000 حفرة للشتلات وزراعة عدد من الأشجار. من جانبهم قال الطلاب أن الحملات الصيفية تؤدي إلى دور إيجابي في تنمية المهارات واكتساب الخبرة العملية وتبادل الخبرات، مضيفين أنهم يعملون بجد لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من إنجراف التربة. وفي الوقت نفسه ألقيت محاضرات للطلاب في مديرية بارونتوت بهدف رفع وعيهم وتعزيز دورهم في برامج بناء الوطن. المحاضرة التي نظمت بالتعاون مع شرطة المرور ومكتب التعليم والزراعة واتحادي الشباب والمرأة تناول ضمان الاستخدام الأمن للطرق لحماية المجتمع من حوادث المرور وتعزيز دور الشباب في الحفاظ على التربة والمياه لمواجهة التغير المناخي ودعم مشاركة المرأة في برامج التعليم والتنمية. شهدت مدرسة أنبيت الابتدائية في مديرية قلا نفحي بالإقليم الأوسط تنفيذ أعمال ترميم أساسية للمبنى والبنى التحتية بمبادرة وسام من السكان. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ محاري تكي أن أعمال الترميم شملت استبدال أسقف 8 فصول دراسية وتجديد 4 مباني إلى جانب استبدال السور السابق المصنوع من الصفائح المعدنية بسور من الحجر والبلوك، بما يساهم في تعزيز سلامة المدرسة وتحسين مرافقها. مضيفا أن مبادرة أخرى لمعالجة النقص في مستلزمات المكتب أسهمت توفير الاحتياجات الأساسية للمدرسة واستبدال عدد من المقاعد والمستلزمات بأخرى جديدة. وأكد سكان أنبيت أن معالجة أوجه النقص وتلبية احتياجات المؤسسات التعليمية ليست مسؤولية تقع على عاتق الحكومة وحدها،
مشيرين إلى التزامه بمواصلة مثل هذه المبادرات المجتمعية خلال الفترة المقبلة. من جانبهم عرب مدير مديرية قال نفع السيد محاري يوهنس ومسؤول مكتب التعليم في المديرية الأستاذ دانيال سلمون عن تقديرهم المبادرة التي نفذها سكان بيته وحس القرى والمجتمعات الأخرى على اتخاذ خطوات مماثلة والمساهمة في تحسين المرافق التعليمية. كما أكد مسؤول الإدارة والمالية بفرع التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ مسفن ولا سلاس أن أعمال الترميم وتحسينات المنفذة سيكون لها أثر إيجابي في عملية التعليم والتعلم، داعيا لتعزيز مثل هذه المبادرات المجتمعية وتوسيع نطاقها. وفي إطار المناسبة جرى أيضا قرص عدد من الشلتلات في محيط المدرسة، كما تم توزيع شهادات تقدير على الجهات والأفراد الذين ساهموا في تنفيذ أعمال الترميم. نظمت في 9 أغسطس في مديرية إعداد حموس بالإقليم الأوسط حملة توعوية تهدف إلى تعزيز دور المجتمع في الوقاية من الجرائم والمخالفات. وأوضحت قائد مركز شرطة الرابع النقيب مريم طاهر خلال توعيتها لسكان إدارات ضواحي مايا فراس وحزحاز وأم باقاليون أنه تم خلال النصف الأول من العام تسجيل 147 جريمة و 263 مخالفة، داعية إلى تعزيز الدور الفاعل للمجتمع في الوقاية من الجرائم والإبلاغ عنها. وفيما يتعلق بمخالفات قوانين المرور، أشارت إلى تسجيل 3205 مركبات متهمة بارتكاب مخالفات مرورية من بينها 2187 دراجة هوائية، مؤكدة أهمية التزام راكبي الدراجات بقواعد وأنظمة المرور. من جانبه دعا مسؤول الوقاية من الجريمة السيد تخلد عندهم أفراد المجتمع إلى تعزيز دورهم في كشف الجرائم والمخالفات التي ترتكب ليلا ونهارا والتعاون مع الشرطة. وأكد المشاركون في التوعية أهمية الإسراع في إصلاح إنارة الشوارع، كما شددوا على ضرورة متابعة أبنائهم وتوجيههم بصورة مستمرة بما يساهم في الحد من السلوكيات والممارسات التي قد تؤدي إلى ارتكاب الجرائم والمخالفات. من جهته أكدت مدير مديرية إعداد حموس السيدة الصالحة محمد أن التعاون بين المجتمع والشرطة يمثل العامل الأساسي في الوقاية من الجرائم والمخالفات وكشف مرتكبيها، داعية الآباء إلى مواصلة توجيه أبنائهم ومتابعتهم بصورة مستمرة. اندلع حريق في إدارة ضاحية لينكوما بمديرية عصب فجر 9 أغسطس مما أدى إلى أضرار في الممتلكات. وقال الشاب جمال طه نور مسؤول قسم التحقيقات الجنائية في مركز الشرطة الأول أن الأضرار ناجمة عن الحريق الذي اندلع في منشأة واحدة بعد الساعة الثانية ليلا وامتد ليشمل 7 منشآت ومنازل كانت جسيمة. وقال أن الحريق من

المحافظة ما بسبب كون المنازل مبنية من الأخشاب وجدرانها ملتصقة، وأن الخسائر في الممتلكات تقدر بأكثر من 1.3 مليون نقفة. وقال الملازم شاويش واللقابر قائد من مركز الشرطة الأول أن الوضع كان خطيرا، مشيدا بالشعب والجيش لمساهمته في إخماد الحريق، وحثه على توخي الحذر لتجنب الحوادث الناجمة عن الإهمال. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. شهدت العاصمة اليابانية طوكيو ومدينة هيروشيما احتجاجات شعبية ضد التوجهات الرامية لتوسيع القدرات العسكرية لليابان، وسط دعوات للحكومة إلى الالتزام بالمبادئ غير النووية الثلاث، ورفض أي خطوات من شأنها تخفيف القيود المفروضة على تصدير الأسلحة. وأعرب المشاركون في الاحتجاجات عن معارضتهم لتصدير الأسلحة والمعدات الدفاعية التي قد تساهم في تصعيد النزاعات المسلحة خارج البلاد، محذرين من أن التغييرات الأخيرة في سياسة نقل المعدات وتكنولوجيا الدفاع قد تدفع اليابان تدريجيا نحو الانخراط بصورة أكبر في النزاعات المسلحة. وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تتجه فيه الحكومة اليابانية إلى تعزيز الدفاع الإنفاق الدفاعي، إذا طلبت وزارة الدفاع اليابانية ميزانية قياسية قدرها 56 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 2027. وذكرت وكالة كايرو للأنباء أن القيمة النهائية للميزانية قد تتجاوز الطلب الأول، نظرا إلى أن المقترح يتضمن عدد من البنود التي لم تحسم قيمتها بعد، على أن يتم تحديدها خلال مفاوضات الميزانية المقرر إجراؤها في نهاية العام. يسعى الرئيس الصربي إلى الحفاظ على توازن دقيق بين طموح صربيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وروابطها التاريخية الاقتصادية مع روسيا. ومن هنا تأتي أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى بلغراد ليومين، وهي الأولى منذ توليه الرئاسة في العام 2029. وقال الرئيس الصربي أن صربيا ستواصل دعمها لسلامة الأراضي الأوكرانية واستقلالها، وتسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي معها دون أن يتعهد فرض عقوبات على روسيا الحليف القديم لبلاده. وعبر عن شكوكه في أن تتمكن صربيا وأوكرانيا من الانضمام السريع إلى الاتحاد الأوروبي، لكنه أكد أن بلغراد ستدعم طلب كييف للانضمام إلى التكتل. ارتفعت أسعار الغذاء العالمية ارتفاعا طفيفا لتبلغ أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، وسط تصاعد المخاوف مجددا بشأن طرق تصدير الحبوب الرئيسية، إضافة إلى تأثير الأحوال الجوية غير المواتية في المناطق الزراعية الكبرى. وارتفع مؤشر الأمم المتحدة لأسعار السلع الغذائية بنسبة 0.6% في يوليو مقارنة بالشهر الذي سبقه، مدفوعا بارتفاع أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية، وفقا لتقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة الفاو. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن جانبا كبيرا من الاهتمام بأسواق الغذاء العالمية انتقل من الاضطرابات الأولية التي سببتها الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى تراجع المحاصيل وعدم اليقين التجاري واستمرار المخاوف المرتبطة بالطقس. أغلقت إدارة متنزه جبل بارمو الوطني في جزيرة جاوة الشرقية بأندونيسيا المتنزه أمام جميع الأنشطة السياحية مع اتساع نطاق حريق أباد اندلع في منطقة فوهة البركان. وذكرت وكالة الأنباء الأندونيسية أن نيران اتهمت نحو 176 هكتارا في منطقة جبل بارمو البركان النشط والوجهة السياحية الشهيرة بعدما امتد الحريق لنحو 60 هكتارا. وتواصل السلطات جهود إخماد الحريق عبر طائرات هليكوبتر لإسقاط المياه وطائرات مسيرة لرشها، فيما لم تحدد أسباب اندلاع الحريق ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. عناوين النشرة مرة أخرى. دعوة للمزارعين لاستخدام محاصيل مقاومة للجفاف في إقليم القاش بركة. تنفيذ أنشطة ناجحة في مديريتي كولوج وبرنت عبر حملة الطلاب التنموية. ترميم أساسي لمدرسة بيت الابتدائية بمبادرة مجتمعية. احتجاجات في اليابان رفضا للتوسع العسكري، ووزارة الدفاع تطلب ميزانية قياسية. الرئيس الصربي يرفض التعهد لنظيره الأوكراني.

فرض عقوبات على روسيا. أسعار الغذاء عالميا تقفز إلى أعلى مستوى منذ 3 سنوات. وصلنا إلى ختام النشرة وإلى اللقاء.

مثل برنامج جارت قناه اليكم متقبلتنا زي ما بدك ما نقبلتكم اليكم كل حلايه السرد حد قلنا قدمت من انداتينا الاوليه حلايه عباي فنانتنا كان سل هما ممثلته دي وقت ميدان بزح اللي تلا قدمه وسك اللي يومتيني ما دي بلد فنانه تماسين لان ريا فنانيت وممثله لي جيتوم وقحتي نيره لتبل حلايه بدير من نادي ميدان لحاله تحلايتاتا بجديده فيديو كليب صورته اللي تقن رأياته اجلند تليت ما حلايه عفر قلت هل قلنا حلاية فنان حمد عسيرة لحليت ان تتابعنا بدقمان قلنا قبلتو برنامج جارت انا مسلوت لليكم ازي ما تابعنا ومثلنا قلت التلالو بدقمان دي بنعزمكم دي بادوليات اللي حليت ان تتابعنا هي نايمان حليت الدوليام كم سللينا قلق بلكم تو دي بستيديو قلنا تعدي

من عندك لنا سك عن سبات وقلنا تدرب بكم وفنتوا هذه مدينة كرن مناسبات عيد حرية بزو حالي طلع تقدمات تحلفة أوكاد أدو لي عمل لنا حلايت لنا لا تبل حلايت فنانين يوهانا أمل سوم إقلاق نقدم لكم تقلنا تليت مي من حالية فنان موسى زكريات وتزكو بزو حالي تتوما لا قدمنا يفتو أنا وطن حتى حلايت برضو نايو ما هي قلنا قدماتو لحالية انت تابعني هنا قلنا قبلتو أزيما تابعونا هو مثلنا قلتها له سعيد. عبايتها

برنامج عرض قناة مسؤولة ليكم ما تقبلتنا زي ما بدك ما نقبلتكم ليكم وتابعونا قلت هلا زي ما سايتنا عباي تمن دات لينا برضو كل حلقات سرد حد قلنا قدمته لأوليت تمام من عبي فنانين وبزح جمهور لبا فنانيت بخي تعلم من حلية تحت حلقات قلنا قدمته قلنا دات ليت ما هي حلقات عازف كم سلمى فنان لقى

كنا ما عنده سالح منها تلا قدميو حلايته حتى حلايته قلنا قدموا قلكم تو برنامج جارت كلام صوت اللي ليكم بدقمان هي قلق قبلتو ازي ما لحاليات لها كدر بلها قلنا قدمنتو برنامجاتنا للتلالة لما تابعتكم يتفنتينا.

ديب كل برنامجنا كما قلوا تتابعوا قل ذكرت اندم بين من حالية ميدان حتى حلاية تلان قدم ما تقبلتنا اقول يوم لو كنت تامم سبت الله قل يوم دوليت ليت حلايته عباي سميت الله تبل حلايته فنان سعيد عبد الله قل إلا سامن الله قلاتو حاريا ملينا لحلاية قلنا تابعاتو كلنا بحبر اندقب انا لزت حلايتنا تدور

من الندات لينا بشقل أسك أسمات دي بلاجيس نديبو أوكاد بفرقة عادات مديرية أسمات فنتوي برنامج وفنتوي حاليات وفنتوي سسعيتهم لا أرأونا قل كلهم هي قل حمد دوم فتة من الندات لينا أزي حتى سسعيت بشليل قل نرأيته من نادي بلو لا تقدم برنامجات حيسان وحيسات من تقبلتنا برضو أجلاند تليت ما هي مناسبة مهرجان دي بحرة إيكوسبوم اللي تقدم برنامجات برضو بفرقة عادة تقليم قاش بركة اللي تقدمت حلايات برضو تاما قلنا قدماتو أزي ما لحليت قلنا تابعنتو بدق ما هي قلنا قبلتو برنامج جارت أنا مسلوت لليكم أزي ما تابعونا ومسلنا قد التلالو بدق ما دي من عزمكم دي بحليتو قلنا سعدي

بقول قدمنا اقول لكم حاليه فرحه ولوق قام قلت لك بدي بنسى اليوم لا تهيبينا وكل سبت تم برنامجنا دي بلا قلنا اتممتو وان شاء الله برنامجنا تابعكونا قلت لك بس قدن قوبه هي سي تعباي تام دي بلا كان مسلي لله يوم مصورنا يوهنس يوسف كم سلهما مونتاج مدهانه زكريس اتمقار حط برنامج على التلفزيون ترى الم يوهنس ودي قنطو ميك اب اميره محمد ابراهيم واقل كلهم انفار استديو كم سلهما اكام ملابس هيلن قل حمد دنفته لا تمثل لي سنبتنيش لا تواجهنا دي بنبل برنامجنا دي الا قل خلصتو وان شاء الله دي بنوسك لصنحنا دي بنبل قلنا سارح منكم تمثلت لبرنامج على التلفزيون ريام بس يتكير وبركات.

0: مرحبا كبرى تعزبتي مدب سايدة أنها تقرب نايلومي غاشانا قديم تقاداليت ويزورو أبابا عند ميكائيل تبهال حتر زبالي علالة لنا صعب تسامي مدبنا مسانا تكونوا تصفى قبر أبابا عند ميكائيل يغني اللي سلتي أدل زهب كني أبقى تقرأ من رخابنا بحدينا تعلمنا مش عند شعات ميتن سبعان شمونتن أبليغات حجي أبال منيستر تقنا زوبا مأكل اللخي حق عندي هو هالراي دحر تعليم أبي يختم الدبكي أبابا
1: دحر تعليم أبيت مرسورة أتمدي به كم علايت كوينة بيت مرسورة أتمدي به مالتي
0: علايت مالت؟
1: نتمه نتم في تزنبر في تورارسي كما داي خمو بوخينا نمجبوم نحاطبوم نزانا قعوم نمهرم
0: حجبت مجمري انا بابي وسطو خمزلو سايفلتك سميعي اي فلتوا ندفعت كوتوزي انز خدا زلو اي مسيلون تحراي بيت مرت صورة عليت غيرو من عجي سمبيدن ان بعل ابا اخات سمع مجمري خمي تسمي اوكي
1: هو مجمري اتن قدامات مسانا استعلم نحيلتات خدا نيره نحيلتات يوزعان نيره مالتي نحنا حجي كابتن زخدا كاب انت رفينا نسخون نيركي خمسانا اب حليبت ما اطوت نيرو صرغان نسرح ما كاين مصان الراقف نسكم كم بسات نيرو بدحريو توزيع وان توزيع سلازا اخله كبيت مرسوره سيم هايله زبحال مزينا مالتي هوسدنا كلاشين تعصافيت هيزو كفوف عاطيقو قال ما لا يمتيو حجن حنا تبرات قال ما لا سلازرانا نحيلتاتينا هم بصوتنا مر كفتات دلو خمان ما يمسلنا نيرو دحريو نخيل مشيتي نيرو نخيل نخيل نخيل قبرو اتبتحنا ابيت وسدنا الله خيلنا يو هنك قداموت بانت رجل مل اندا مصاي اند وسد انير نجفع هنك مينا سوزع مالتي حجن حنا نو حكينا بابر خب حليبه زبيو نبيت وسدنا الله خبل مسبلنا نحيلتات يلنا نحيلتات مسبلنا حجي مليسنا نهر وسخنا كلتا ميتين شو مانتا دك انا سي انان بيت مرصورة شو عز توزعنا وحدات قطري كنا كلتا ميتين شو مانتا هو كلتا ميتين شو مانتا دك انا سي نبيت مرصورة توزينا حجي مستفزحنا بك
0: ازيو اقداس نيرو مالتي كابت وانتي
1: مزلقنا زيرون دي نيرو زيرو كابتم في تورارة خاب زيرو بيت مرصورة سي كاب زيرو ازليقو قبرؤت يما اعرفو حجي او قبرؤت بوتا حزوم او غزياو بوتو ام سبز نبره حجي نحنا نحيلتات ينالنا نخير نيرنا ما عدو مسبت صحن حجي زي مقالو رئينا يو بلاج بلاج يفل كل عجا عجا عبلو قلي قلي تاي زيلنا خانحنا تاي زيلنا يو انا دحان بوتا خن يبزي بوتا خن قلي لنا ودهي لي تو تبلنا بزي مقاري اي مقلو بزح الحالي نفرت سلزلو اخي مطعم كشافة تبهيلو بز مقلو بز قلع بزي دستعاب بيتي قلي رئينا تاي زيلنا شعن قهم سكونة جا جا بلو قلعت كو قرسو تسيئم مقابا يبلعهم تنكاب زيرو زمتا عبالات ولا ممهران ديهم قالوا كل يوزيو نيرو بمانياتو رقوط بوتا سلازي حازو نبرو انتاي زي تبرنا هم ابزي ايبا تخاني لو منابو ابزي دا انتاي حال تاد دي بالكو منانين ازي ايبا قابو تخاني سخات كنو تاين قبر ابزي لنا قلعت تاليا نحنا قلعت كان عبدا متين اينا خب قزانا نحنا خنوادا اينا متينا نحنا ندفع اينا متينا نحنا قلعت كان عبي متانا كما قررنا نحنا قلعت نعبي كما قررنا خبصتنا في الليلنا بقى شافرين ينا عقر قيرنا اينا شعو ودي شيخ متيو بوتاخنيا تقبل اتقبل اي تقبل انك اتقبل كنا يا اخي عبت بطحو عبر كنا لنا حامد ودي شيخ ماشي عرنا طعمنا سجدنا تقبلنا يعني
0: دحري قلت هو هاهيد كان
1: بقى تقوى نبي لخلاته نبي كان

حراي زين مسرح ربع خيلو قنطشا قريب لهو فرق خيلو دما عين عتر قريب لهو بسيلو زتطحانه يو مالتيو شغور تقيح برسميلو شغور تصعدا حرج عفون قيح او بربره تصليم كرريما زيتي اولع قريب لهو مالتيو ازي كلو نمسرح مجمرتا عبدستي حنصب كنسختو تيناس بيزانا مجمرتا شغورتي برسميلو شغورتي صعدا انتشا بحنصب كنسختو تيناس

ክልተ ማንካ ጣውላ በርሰሜሎ ክጥቀመ ክልተ ሽጉርቲ ቀይሕ ተመቲሩ ተኣትሎ ክልተ ማንካ ጣውላ በርሰሜሎ ሓደ ማንካ ጣውላ ሽጉርቲ ፃዕዳ ربع كيلو مشروم حنسا ربيلنا ويدما بخارا غيرنا هنقطقطو نخال فرق خبايا زيت اولي اتطقي مالخو زيت السمسم وين كنطقم نخالينا كنزي أجيري حان سابك سختتاي نسا شلوق مسبلة الليكا عين عطرن لترفنا عماماتن كان أتوينا

مرحبا بكم، سند ماسيام حيسام وحيسات من طاولتنا. سلامك جدي بقدم قل الله ساعة الله دوري هلا أخبارك بتعاد خارج قدمكم سلف أرس أخبار. حقات دي بيوم 9 أغسطس دي بهير فعالية برنامج عمار هدك شعب وإدارة مدينة قباء. مديريات قلو جوا بارنتو فرار عمار درسة من يوم 6 جولاي دا أنبتا دي بحفزة ماي وتربت لتقدم هلا. أبا وطنيعي فيدريشن أتليتكس إرتريا لتنظمها سلاسة وقدمة يتبدر أسر ماراتون قلال في عسرة وسسمة الذي بقى قد شوارع مدينة مندفرة قبات. أمريكا وقبلت كوريا لا وديعون يحل تدريب حبر لتمتس السامن كمسل لا أنبت أتأمريا. برازيل وشويدن دي بيوم 9 أغسطس دي بطورات دفع لركزة وفاق فرميان. حكومة جابان بسبب قلع البترول قل الهجرة لقدر الضرر الاقتصاد قل تقلل حد 10 بليون دولار ميزانية شافقة أفكرت. تفاصيل الأخبار حقات دي بيوم 9 أغسطس دي بهيرار فعالية برنامج عمار هدك شعب وإدارة مدينة كبام. أتى بإدارة مدينة لتنظمها وكايل شعب لجان دقاقيت وكايل مجالس ومسؤولين إدارة دوايح لشاركوا اجتماع أدمعوت وفعالية برنامج دي بمشاركة مجتمع سبت للتنكب سكان ما تنظموا من دا دقبو دورو مقل لعابو مدير لمدينة السيد نصر برخط أب تلاكام. أمبل اللي متنفع وأقبو يدفع درايب أرد ونواي دافعوت ومراقبة حمامات أدقاب أتي عمار ماي علاقة سب أبيات ومتكاريت وبعد خدمات اجتماعية لخصص توضيح لتهيبة هلا. التي مدينة تديب أول أي سر سنة كلالف عسر وسس بعصر 700 كمسل عبات حبرة.

مسؤول إدارة كناي أبيات السيدة ملاكة حدرو بجاتو علاقة سب أبيات ومتكاريت وفنقهم لتقب اتفاق لتكسس حبري حقولها هبا أقل سكان أواجات وممرح أردق لحش ما اتفاق دام مسؤول اسبدالية معي حقات نرس منصور أبو بكر بجاتو مثل الأنبات تكرم دي بدافعوت للعدة وقالي لعد حمامات بعام متقعين بفنتيت شعب عافية قل الأدمن دوارو قل الأندف تفانام مشاركة دي بها بو رأي سرق الوصفة فعالية برنامج عمار قل تدك قبل سد رأي وفينا قدمو مديريات قلوج وبارنتوم أب فرار عمار درس من يوم 6 جولاي عند أنبتا دي بحفزة ماي وتربت لتقدم هلام أت مديرية قلوج فرارو فرورام لهلو سمان درسا يسكلا حد 8000 متر أكرت كمسل أسنو دي بعصر هكتار أكرت حديث كمسل شعو وزياد كل ألف حفرة شتل كمسل أدالو تا كمسلو ما عجي كمسل شيكرو بعل مقدرة حرس مهندس برهان تسقاي حبرام لا درسة بجهتو مدي بحين كرم لتقب كيوا دي بطورت بقعي لما تشغل ومتبادل تجارب درسة انكم سل بند حبرو تربطو لتشرشر الدوارات كم بديرو لبلسو كم سل كد مأكدو لكن دي بنتو دي بمديرية بارنتو شاكل هلو درسة فهمو من دعابو دي برنامجات بناوطن لوق المحاضرات تهيبا التاب معاونة مكاتب بوليس ترافيك تعليم حرس محبرة شباب ودرسة ومحبرة والد أنسات لتنظم محاضرات دحان مجتمع من بقوة ترافيك قل تتأكد وأقبوي متنفعت سرقيارات عقل هلا دور شبابات دي بدافعوت متبادل الحالة الجو حفزة ماي وتربت قل لعبة مشاركة أنسات دي بمهرو برنامج عمار قد تعبة بلخصص جهات بلخصصهم جهات شرح تهيبام دي باقليم مقب مديرية قال نفحلة اللي مدرسة ما انبتايت درجة انبيتو بمشاركة مجتمع تسانا ابناء وبنية تحتية قبط التام مدير لمدرسة ممر محارة تكي زنك سمان فصل بحديث لتبدل تهلا اربع بلوك اند تحدثا كليب لمدرسة كمسل تبنات شرحام محجز آلات مكتب قل الارتاع لتنسأت مبادرة لأساس الطلبات كمسل تما ودواليب بحديث كمسل تبدل أفهمام سكان دي بالها بوا حبر ارتعوت محجز قل الحكومة لترف داي كمسل يكون اند حبرو كان لمس المبادرات دي بمتسوى كدما كمسل لأتلالو أكدو مدير مديرية قال نفحة سيد محار يوهانس ومسؤول مكتب تعليم التمديرية ممر دانيال سلمون بجهتهم أبا سكان بيتو لتنسأت مبادرة حقول حمدو دقاقيت بعد أما أسروا مقل اللي تلايات فاقدو مسؤول إدارة ومالية فرع تعليم مقليم مقبة ممر مسفن والدس اللاسي أبا جهتو لشغل وفقريتو دي بوراتات درسو أدرسوت دور سنكم بوند حبرا كنا لمس المبادرات قل التلالت لاكم التا مناسبة عجي لتشتلت هلا دي بلتسر قلورات دور لقدم أجهات شهادة تهيبا التغليم مقب مديرية عداق حمص دور مجتمع دي بدافع جرائم وعقب قل لعبة أمام محاضرات دي بيوم 9 أغسطس تهيبا قايدة ربعي مركز بوليس كابتن مريم طاهر قل سكان دار الدوايح ماي أفراس حز حز ومبقاليانو دي بالها بتشرح دي بالها حلفاس السورح 174 جريمات وكلمت 63 عقب كمسل سجلان دحبرت مشاركة وفزاعة مجتمع قل تعبت لاكيد كيدة قوانين ترافيك بلخص السياني لتشكى مكاين وعربات 3000 كلمات وحمس كمسل عليان دحبرت لكل 1187 من عجلات سبتن سبع عجلات بقانون ترافيك قل لقي سوات فاقدت مسؤول دافع الجرائم السيد تخليط عندهم بجهته سلام دوار بمشاركة شعب وفتحات مجرمين وجرائم كمتون دا حبرا مجتمع دي بسرق الوراتات بوليس قل التعاوات وقل التعاون فانا مشاركة بجهتهم ناي شوارع مبرات أقيد قل الاسنان دا أتفاقدوا وجنيتهم قل حبروا والتابعوهم كمسل شكو أكدوهم مدير مديرية عداق حموس مديرية عداق حموس السيدة سالحة محمد بجاتا جرائم وعقب قل لتكرع ومجرمين قل لتفضحوا قديم ورات شعب وبوليس كمتون دا حبرت والدين ديب لو ديب وجهوت أجنيتهم قل لشكوهي أتفاقدت
مديريت عسب دارت دوائح بالين كوما مال لالي بلسادفت بقوت ند ديب مال دمار جريت ببقوت بساعات كالالالي من حتى مؤسسات ندت بقصت ديب 7 مؤسسات وابيات سكن لالعيت ند لا جريت خسارة كبدت كمتا مسؤول تحقيق جرائم اولاي مركز بوليس شاب جمال طه نور حبرام لأبيات بطاولات شاورة لتشاكا سبتو لند زياد كم سلكي لما يندى حبرا ديمان لجريت خسار زياد حتى نقطة 3 مليون نقفة كم سل تتواقع حبرا قايد أولاي مركز بوليس نايب تلنته شاوش والد قابر بجاتو لحالة كبدت كم سل عالة نشرحة ديبا أقصنو تلأسات شعب وجيش بوحدات مقصنة إسات ندى تسدو لقدمو دور ندى حمدا بأهم اللي منا لا تجري بقوت ما الدقاق قل القباء فانام أب وطني فدريشن أتلتيكس إريتريا لا تنزمت 3 وقدمايت بدرة سر ماراتون سنة كل ألف عسرة وسس مع لسنبت عباي دي بأقدة شوارع مدينة مندفرة قبات التبدرة من ولاد أوالد زياد 105 أتليتات أنديات قبلت مقب قاش باركا ونادي دندن وزارة الدفاع شاركوم الدنقو بهيني أولايت من نادي أقليم قبلت ماجور تيدروس مدالية ذهب كاس عبي وعصر 3000 نغفة نسدي بهلا قال أي أتليت نادي أقليم قبلت تقلاي مانوت برهاني مدالية ورق و 8000 نغفة سالسة هيني سايمون مبراتو من نادي دندن وزارة الدفاع مدالية نحس و 5000 نغفة نسأو عصر متبادرة لشاركة التانية والد أنسات بدرة هيني أولمبيكايت أتليت نفر نادي قاش باركا نازريت والدو أولايت ندفقرت مدالية الذهب كاس عبو عصر 3000 نغفة تنسى دي بليت قالايت أتليت ميكال سجز أب من نادي دندن وزارة الدفاع مدالية ورق و 8000 نغفة سالسايت هيني أولمبيكايت أتليت دولشي تسفو من نادي دندن وزارة الدفاع مدالية نحس و 5000 نغفة عند نسايات عواتيام مبل اللي دي بقنا 5 كيلومتر بدرا ولاد أتليت ناي ولاد أتليت أغليم مقب يوبيل زرقيت من أول دان سات هيني أتليت دلينا شيشاي من ناد أغليم مقب أولاي درجة تصابتا من لوم الدنقو بادي بلتنا الزماني حتى نقطة 6 كيلومتر بدرا أتليت فتسوم أبرام من ناد أغليم مقب وأتليت كاناري تخلى مريم من نادي أغليم مقب تاعوتو عيسام تقبلتنا دي بأخبار كارج قل لأن تعدي أمريكا وقبلت كوريا لا ودياهون أي حول تدريب حبر لتمت السامن كم سل أنبتت أمريام هدف لا من يوم 10/7 سك 10/7 أغسطس لتقبل تدريب مقدرة محاربة قل لا دكبة وجيشن قلت مغارة حكم سلت لدول شرحيام أمريكا تلي دي بأرض قبلت كوريا لتودي تدريب لشارك عدد جيشها كمسليات أمرت مناتا قبلت كوريا زياد 10/8000 عسكر كمسلت أشاركت أمرت لكن دي بنتو قبلت كوريا لا حاز السبب دي بتبل لشرحة تدريب بليس كمسلت هاي بتو تحذر دي بلد أمريكا وقبلت كوريا دي بدول بعد تأثير كمسل ألب وحبريام تدريب حبر وحركات أمريكا وقبلت كوريا فرهت أمن كم قبلت تا لتشرح قبلت كوريا أقلت تمتصي منا أو قل تمتصي منا تقدر فرهت قل تقابه ناي عسكرية حيلة تتعاب تان حتام أمريكا دي بقبلت كوريا زياد عسرة و 8000 عسكري كمسل هلو أقله لتأمر برازيل وشويدن دي بيوم 9 أغسطس دي بطورو الدفاع لركزه وفاق فرمام لا اتفاق برازيل عسرة طيارات حرب من شويدن قلت الزابل اللي بالكم بقتو سبمز الدفاع اتأمرهم برازيل 3 وسس طيارات حرب قلت الزابل تقدر اتفاقية دي بسنة كل الف عسرة وسس مثل شويدن كم سل فرمت دي بالتأمر اولا يقص السلموت دي بسنة كل الف عسرة وسبع قل اللي انبتهم اللي كنا دي بنتو كل الدول طيارات حبر قل لأفريا لهتقع كم سل اللي اتأمرهم حكومة جابان بسبب قلع البترول قل جرى لقدر درر اقتصاد قل تاغلل حد 10 بليون دولار ميزانية شافكت افقرت لعبك فالنا الى ميزانية بسبب قلع بترول دي با قبقت التن مؤسسات وشركات
لا اتجه كم سلطون ده شرحه زب مز جابان كافي حقوقي قبا قل لتوسك كم سلك الدراف هموم

سعمت هاي الطلبات بترول جابان من منطقة مقباي مفقار صحيح بشكل ترب كم سلمتزي. تقارير دي بالحبرو بأسودو فلال حرب أمريكا وإيران مشاكل زياد محجز كم سلسادة في الأفهمام. هات منطقة مقباي مفقار صحيح سودو فلال مشاكل أمن وعسكرية بسببه محجز بترول بزحاد دول أتساني ميزانية تقلي ديا كم سلك السبايا لتحبر. التل وكد اللي عول البترول بدرجة عالم زيادة 8 دولار قل برمين بعد حكم سالة لا تقارير لا أفهمهم. كقدم حساب وحسات ما طابلتنا إلا ساعة الأخبار دي بالله تاومانا أرس أخبار بتكمان الحقات دي بيوم 9 أغسطس دي بهيرار فعالية برنامج عمار هدك الشعب وإدارة مدينة كبار. ات مديريات قلوجو بارنتو قرار عمار درسا من يوم 6 جولاين دام بتا دي بحفزة ماي وتربت لتقدم هلا. أبا وطنية فيدريشن أتليتكس إريتريا لتنظم ثلاثة وقدامة بدرا سر ماراثون سنة كل ألف عسرة وسس مالي دي بأقدة شوارع مدينة مندفرة قبام. أمريكا وقبلة كوريا لودياهونا يحول تدريب حبر لتمت السامن كمسل لأنبت أتأمريام. برازيل وشويدن دي بيوم 9 أغسطس دي بطوروا الدفاع لركزة وفاق فرميام. حكومة جابان بسبب قلع البترول قل الجرى لقدر ضرر اقتصاد قل تقلل حتى 10 بليون دولار ميزانية أفكارك مسيت بكيتات.

كان شغلك مع الأجنية حقبك جنا كت وقت تتبه جنا من حليب أمو قلر كبه وجب منافعت اتوقت ركبه ومن كل هي أمات إبراحت شغلا شقيه

اللي ابتدأت حكومة مؤسسات عافية مدنية محابر بأفراد وجامع لشاركوا ديبو لإيلة كارم جهود وبديات وما ديب كل أكانا شغلا مع لجني تنب الداليوت كما حزيق اللاطبيا نعوى التقلن باللي هي مستقبل أقمام ندمن.

0: ساعت شاعت آخیلو زینا و فنوانان فلم آلونا از خبرکم تعذبتنا کمی تمسیوم نلوم سونی عصرتن حساس تدالوه هاگراون زیناتات حیزلکم قریبا لهم نمکت تالکم بخبر زعدم استیفانوس کرمای بغندی نتبتاتی فلم عبد حقاز عبد گسگاس تقبار مدبات لمعات زتی رکب حزبن من محدارن تقایدوم أبنوز زباطات قول لجن بارونتون بوفر تمهارون للمعات عوت نتفتات السلاسل اللهم مبل سلاسان حدن هاقرا وردر فرق ماراتون كلتشحن عشران شدشتن أبن كتما من دفرات خايدوم أمريكان دوب كوريان زكايدو حبراوي والتهدر والممد نزمت الصومن كم زجمبر حبيران برازيلن شودنن أبم معبال تساعات مكل خالزة كرة سمم معتفراري من منغست جابان بنهر واغان دادي كسعب زغل كتبا وحاسيان مكلال أستاد إسرا بليون دولار هتوز باجت سليعوم زرزر زينام أبو حقاس أبو غسغاس تقبارة مربات لمعات زيتي ركب هزبن ممحدارن تخايدوم وكيل إرينا سمر أيوب بملكة أبساب زدال وتحستو اللو فورتنا عندهم كتغرو بيام
1: أب حقاز بتشعتن حسا أب غسغاس تقبارة مربات لمعات زيتي ركب هزبن ممحدار كتمان تخايدوم أب تبن ممحدار كتماس تودبن ووكلت هزبي أنا بابر تعدي وكلت بايتون عم حدر تكبابن استساطفو أخيبا أدمعنا تقبارة مدبات أب تساطفو كومس لزمركوس نبرتي ودابيتاتون بمحيال تورام كعززو أما حدار كتما حقاز أتونا ترى أب برخطة أب تويعوم بزي كازي نعطا أمان عقباب أكافافلان قبر مريتن تريتن مكل خالن مكوت تصارن عراسن تحمامات محيال عطاويتات لمعات ماي زمدن عكاريتن تخاريتن كوم اون نخالة محبرة وعقلقوتات زملكت مبرهيكوها بكلوم عطاويتات كتما عبك أداماي مفارق 2020 شدشن بعصر شو عطامي تاويت عبيت كم زرعي تحبيرون حالاف من محدار كراي عبايتي أتو ملعك حجر بوغانو نزمدناتات تخاريتن عكاريتن أمونغو أمز قبرو علاتن زملكت حبريتا دحرمهاب نبرتي أواجات الممرحيتات المريت كخبرات حساسي بوم حالافكم أو هوسبتال حقاز نرس من سرعة وبكر بقيديوم مسمئتا وقت كرامات أم كل خال تم حلالفتن زي تم حلالفتن حمامات بحفشا حمام عصو دما بفلاي هزبي تعنو كوحسن تريت أكبابيو كحلو انتلابيوم تساتفتا بزهاب وريتو سولت أنتن صفتن تكبار المدبات لمعاتن بدن فاز حق زريتو تاتن لبواتات الأغريبوم
0: أبنو الزباطات قول لجن بارنتون بوفر تمهارون للمعات كافش دشت حملة جميرو بغندو أب معك أماين حمدن زتا كورسة في حمد باتي سلاسل اللوم أبنو الزبا قول لج توافرو شمون تميت تمهارو زاقيت أستا شمون تشح مترو كناتا وزالا كم تسجنو أب عسر تشح هكتار حدش كناتا وزالاتات كم سرحو لعلك لتشح قدا قدي نفلسطات كم زدالو كم اون حيالو أقرب كم زخوسكوسو كي لحرشا انجنر برهانة تسجاي حبيروم وفارو بوغنوم أبي وقت كرامات زكير وفراتات أبي ممعبال بقعات مسنا قلم دي سرحن من لوات تمكرون وانتاو تراكم زلو بمتقاس بفقر مريد تهاسي زلو كبابيتات نام نبرن مملاس أبرتعوم كم سرحو عرقاقيتهم زغمزي لنكولو أبي نوزوبا بارونتو نستوافرو تمهارو نقحاتون نبمراخ ترعوم أبي مرباتن تتهاجر كم نمبال زعلمة أستوم هرو تواهيبوم أبتي بمتحببار أبيات تصحفت بوليس ترافيك تمرتي حرشة هماماتن همادة انستوارد باستم هرم دهنت حبرة تسب كاب حرقات الترافيك نمرقات وحسا تاغمات ارقيا كزوتر كليما ولوت المبده ترى من اسيات اب معك اماين حمدن كعزز كوم وانت ساتاف ندك انستيو اب تمرتن لمعاتو مرباتن كحيل ببزم الكوتم اكلات مقلت اسات واهيبوم بزتفلالي عودتات

ካብ መበቆል ሃገሩ ማሕዲጉ ስለ ዝነብር ብፍቕሪ ሃገሩን ዝሕበንን ዝማሞቐን ዜጋ ኣብ ሓደ ቅርዓት ተኣኻኺቡ ያታ ታሪኹን መኸትኡን ባህሉን ትውፊትን መንነቱን ፅንዓቱን ኣብ መኣዲ ሕውነት ዓሲሉ ዝዝትየሉ ዓብዪ ኣጋጣሚ እዩ። ብዓብኡ ከዓ ዘጓንፍዎ ብድሆታት ንምስጋር ዓቕምታቱን ትብዓቱን ዘንፀባርቐሉ ደንበ ደቂ ሓደ ልቢ እዩ ፌስቲቫል ኤርትራውያን። ኣብ ዓምዲ ልቦናን ፍልስፍናን መበል 10 ክፋል ትሕዝቶ ፅፈት ስራሕ ዓማዊልካ ከም ዝሰማዕካዮም ወይ ከም እተገደስካሎም እንተደኣ ኣረጋጊፆም ተመሊሶም ናብ ትካልካ ዝያደዮም ዝቐርቡ ጌጋኻ ተመሊሱ ንዓኻ ከም ዘብልሓካ ስለ እትግንዘብ እውን ኣብ ስነ ልቦናኻ ዝህልዎ ፅልዋ ብቐሊሉ ዝጥመት ኣይኮነን። ዓማዊልካ ንድኽመትካ ክሳብ ዝነግሩካ ምፅባይ ኣየድልየካን እዩ። ባዕልኻ ዝተፈላለዩ ኣገባባት ምሕተት ማለት ኮሽነር ንዓማዊልካ ብምቕራብ ብህልው ኩነታት ቀጻሊ ምፍታሽ ኣገዳሲ እዩ። ዓማዊልካ ንዓኻ ክረኣየካ ዘይከኣለ ጉድለት ኣገባባ ኣሰራርሓኻ ክነግሩካ ይኽእሉ እዮም። ንዓማዊልካ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ብዝሓተትካዮም መጠን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ጉድለትካ ናይ ምልላይ ዕድል ይፈጥረልካ ብኡ መጠን ድማ ቅልጡፍ ዝኾነ ምምሕያሽ ኣብ ትካልካ ከተርኢ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ዓምዲ ዳየሪ ሰብኣዊ ህያብ ከምኡ ድማ ምሳይ እንተለኻ ዝብሉ ዛዕባታት ዳየሪ ሰፊሮም ይፀንሑና። ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ወትሩ ረቡዕ ትሕተም ጋዜጣ ውሽጢ ሃገር ናይ ቋንቋ ትግሪ እያ። ዋና ሰነዳኢ መሓመድ እድሪስ፣ ሌኣውት ዛህራ ዓሊ፣ ፋጥና ኣደም። ኣብ ዓምዲ ደልኣባብ ሳልሳይ ክፋል ዛንታ ዝኽሪ ሰንዓፈ ትማልን ናይ ሎሚ ምዕበለታትን ትፀንሐና። ኣብ ዓምዲ ዓማር ኣብ ፌስቲቫል ኤርትራ 2026 ዝቐረበ ምርኢት ዞባዓን ሰባን ነፀብራቓቱን ተዳሲሱ ይርከብ። ኣብ ዓምዲ መንስጀል ትሕዝቶ ታሪክ ኤርትራ እዋን ፌደሬሽን ካብ ተድላ ክሳብ ኣስፋሃ ታሪክ 1955 ክሳብ 1956 ሰፊሩ ይፀንሐና። ኣብ ዓምዲ ዓፍየት ንመስርሕ ምፅራይ ማይ ዞባ ማእከል ብዝምልከት ምስ ኢንጂነር ታደሰ በርሀ ዝተኸየደ ቃለ መጠይቕ ይርከብ። ኣብ ዓምዲ ፍሬካድም ንሳዕሪ ኣልፋ ኣልፋ ጥቕምታቱን ዘላሊ ትሕዝቶ ቀዳማይ ክፋሉ ቀሪቡሎ። ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንጥፈታት ማሕበር መንስያትን ተምሃሮ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፉ ናይ ናፅነት ዓመታት ብዝምልከት ምስ ኣቦ ወንበር ማሕበር ኣቶ ሳልሕ ኣሕመድን ዝተኸየደ ቃለ መጠይቕ ቀሪቡሎ። ኣብ ዓምዲ ሕብር በሮ ዝተፈላለዩ ልቦና ሓዘልን ኣዛኒትን ትሕዝቶታት ሰፊሮም ንረክብ። ኣብ ዓምዲ ፈንዊ ዓዳት ኣብ ቤተ መዘክር ዞባ ሰሜናዊ ቂሕ ባሕሪ ከም ጥንታዊ ቅርሲ ተቐሚጣ እትርከብ ትሕዝቶ ሕውነትን ሰላምን ዘንፀባርቕ ፅሑፍ ቻይና ዝርከባ ዕትሮ ብዝምልከት ምስ ጉጅለ ሓኸይም ቻይና ዝመፀ ዶክተር ሊያንግ ሊን ንትርጉማን መልእኽቱን ዘንፀባርቕ መግለፂ ሰፊሩሎ። ኣብ ዓምዲ ምህሮ ወዓቦት ህግያ ኣብ ግዜ ሓርነታዊ ቃልሲ ዝተኻየዱ ንጥፈታት ምምሃርን ምስትምሃርን በብገጻቶም ተዳሲሶም ይርከቡ። ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ኤርትራን ፕሮፋይል ወትሩ ረቡዕን ቀዳምን እትዳሎ ጋዜጣ ውሽጢ ሃገር ናይ ቋንቋ እንግሊዝኛ። ዋና ሰነዳኢ ኣማኑኤል መስፈን፣ ምክትል ኣሰነዳኢ ሲራክ ሃብተ ሚካኤል፣ ሌኣውት ኣዝመራ ብርሃነ፣ ቤተልሄም ታደሰ፣ ሞናሊዛ የማነ። ኣብ ዓምዲ ዴቨሎፕመንት ኮሌጅ ሕክምናን ስነፍልጠት ጥዕናን ኦሮታ ዘተኣታተዎ ብ2020 ዝፈለመ ስትራቴጂካዊ ዝኾነ ናይ ድሕረ ምርቓ መደባትን ኣመታቱን ብዝምልከት ምስ ተመረቕቲ ዝተኻይደ ርክብ ሰፊሩሎ። ኣብ ዓምዲ ስፖትላይት ቤት ፅሕፈት ጠቕላሊ ኦዲት በብእዋኑ ዝህቦ ተኸታታሊ ስልጠናታት ኩሎም ኦዲት ደቀስ ዕማማት ኣብ ምፅፋፍን ምምዕባልን ዘለዎ ግደ ተዳሲሱ። ኣብ ዓምዲ ካልቸር ኤንድ ኣርትስ ፍቱው ክረምታዊ ፍረ ንዝኾነ በለስ ዝምልከት ትሕዝቶ ይፀንሐና። ኣብ ዓምዲ ኪዌንዲኤ ኣብ ቻይና ተወሊዳ ኣብ ጀኔቫ ዛዕበየት ግን ከዓ ኩለንትና ኤርትራ ዘድምፅ ዶክተር ሄለን ዓወት ተላልያ ትርከብ። ኣብ ዓምዲ ቁጠባን ዋኒንን ተዛማድነት ቁጠባዊ ልምዓትን ባህልን ተዳሲሱ ንረኽቦ። ባህልን ክብርታት ሕብረተሰባትን ዓለም ብናይ ገዛ ርእሱ መገድን ተመክሮታትን ዝማዕበለ እዩ። ኣብ ርእሰ ማልነትን ናፃዕዳጋን ጥራይ ዝተሰረተ ባህሊ ውልቃውነት ንበይኑ ንምዕባለ ደርኽ እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ንንውሕ ዝበለ እዋን ኣብ ዓለም ዓብላሊ ኮይኑ ዝፀንሐ እዩ። እዚ ኣተሓሳስባ ብዝፈጠሮ ፅልዋ ከዓ ብርክት ዝበለ ሃገራት ዓለም ካብ መበቆላዊ ባህለንን ክብርታተንን ብምእላይ ንተመክሮ ሃገራት ምዕራብ ከም ዘለዎ ክርዕማ ክፍትና ፀኒሐን።
كونات نايزن هاجراتن عالمن كم زمسكروغنا بز مجدي كبس حوزخ على درجة عبيتن معبالن أزيو السنيوم محبر قطباو تمكرونايتن أبحث إروان تعمرتاوي قسقاس زمزقبا هاجرات رحوق مبرغن كالوتن زم حلالف ومسرتاو من اقتدما مبوك علىو بهلن كبرتاتن هاجركا مزمن أونات تكنولوجي فلتات مال وانيناو كلت كتسانيوم غال عم عبالة أزيوا قداس رقوح مخانيوم بهلي مسكوت باو غسغس كتتاو تزمادنت سلازلو درما معقاب مبقلاوي بهلن كبرتاتن اكل قطباوي افراينتن لمعاتن غيركا مغنزابو اغداس نغريو اب عندريتو سلام حبيا حزبتات كاب امريكا انتي نصبه ايتوبيا اب اها فيت وسان مدرخ زرسوم صحفات يصنحنا هلوكنتات قرن افريقان زوبا قح بحرن حلخلخات زبزحيو انتخنا هاجر بهاجر زلو بدهوتات كونه بدرجة قرن أفريقان زباق إح بحرن زلو وطرسات فتح كركبو تعري قدوسات وقناتاي قارتان أمونغو منكستات زبانا إرترا قبطي سعوديا سودان سومال وزتا حبراو مرداتان علامان مفتر بغطالي سرحالو زلويو كم زفلت مرقاتي إرترا بزمدايزي كاب نويحات حيزو نتصورن زي الشامونيو إرترا أب قداي موحستات تا كيح بحري كونا سلامن من رقيقان كارن أفريقا ولا أب زيبتاوي بدهو والكهجرات فتمن فتحن بغندو بسب قداي زبل متكلاوي الرأي زلو هجريا أب قداي تاتتا كيح بحري سب مريتن بحرن بمقناي زقبار وتادراو متتاو عبيت حيلتات زيادة متحل لخفتيرو زروق هواهو زنق سنبر زلاق سلامن تاتتا زرقاقص كم زيكونا تصنع امنتو ايو ابها قرات ناي الزوارما تمسا سالي ناي حوار مرداتا انا تفترة يمتزع اللوم تدعيسو اب عمد الشباب نوس عمدي حسبات محلف قزي اب تحت الزبل بمويا بحسب بهابتن نعلم زمرحو بزحات كم سامعو كاب ساعتا ترح وطعي نموي اوي هيوتو زيو فسب ناي بلوت نتواقو اتارات اريو اب تنسرح زاعت ولن ساعتات راي قداي سرح زاح السبسب ناي سرح زي كونا ناي تقطر منفس زلو ومخانون يردو بانت ارو ناي سرحو سرح فقر زلو سبقن كاب ساعتاتن بوتان سرح وطاقوا اتسرح ابا مرؤ اللو ازغا نتياب ساعتاتن بوتان سرح زكايد عيو دقف كم زلو يقلت مغنياتو اب وشتي وستون ساعتات راي زمتون حسابات ملاقاتن وداعتون حساباتهم بمنبال مدمدا ما يكالن يركبو اب عمدي سدرابيت تحستو عرقي فقري متان كنترف محرات غيرنا لونا سدرابيت مواتي يتنحنا اتني موت حدقا اب كبابي امبادروي بحمشت حملك للتشحن عسران شدشتن ساعة حمشتن فرقان دحر قطري هقاتيمو مرحمة كينا زنبرة اتو محمد حسن حمد تولادي يافعبت نارو دما ببشكلة تايقو عازن زنبرة من اتسي برخط تخلي بمكينا هاريمو موت زبت صحة حدقا او ريدلوم أتو محمد حسن حمد اتحاد قام سقات أمو نبرخد تقلات إفيو ناب هوسبيتال أورتاو سيدوو من إساي برخد دما حادة سومون أب هوسبيتال كحكم دحر مزناح سلز عرفة بعصر تخلط حملة ولدو بيتسبون متعيبتون أب سترخبلو أب ربعة سمرة مكان مقابر بيتا كريستيان كدوس جيورجيس بكبز بلا سنسرعت حمد قدام لبيسوم أتو محمد حسن حمد فتسام حادة قا سدرابيت مواتي برخد تخلاي سدرا بيت فتسام حدقا نزيز تفتسام موت زيسع بحدقا معلبن مقبر بغلط يوم سدرا بيتات زيد اللي مرددا مستقبرخا بعسران سلستان حملة كلتاشن عسران شدشتن امون قزوم كلتا سدرا بيتات نايعرق اي سنسرع التفتس اموم ابتن عرق علت فتسام حدقا اتو محمد حسن حمد ولدون بيتسابون مرحتها مانوتن عبيت عدن امرحيو كاب افعبت اب قدم سدرا بيت نفسي هرمن السيبر خد تخلاي كاريبو سدرا بيت فتسام حدقا تزاربتي قوانقوة تقريب بمخانومكا قازيت انيا سليمان عثمان عبه بتقرينيا انا ترقمو لهم كلت يوم سدرا بيتات سنسرعات عرقي كمز فتسامو تقيروم اب عمد المعات كالاي كفال قاس مدب متفاق ماهي منتن تمرتنا عبيتن كابينا بي سفير لهم اب عمدي من هنا وهناك نسالة سامعالتات من ملأة حزبو زيد ليو تيشيرت بأمريكا وكوبانيا ما فرق لهم تتسريحو ازي تيشيرت ناي غزا رأسو كاب راهات سيخون كال رس حات جناز فترو بالعات نخيف تقرو زغت باري كمزلو وتقليت لو كتما لوفرهامتن ناي منوسوتا زعبي تمسل نات كراكر بمهنات اب مزقب كروسن جيناس كتسافر مخالات حبيرو
كلتا أحوات شيناوان نتي زخبرة فتنا متنبار بلوصات يونيفرسيتات بالعل نتبيك حلف وخمس غالو تقليتو كعصر تشمون تدربي زيت أدفات غولنستيتي أبتحت قرب سلس تقبلا كتدحن كمز غالت تحبيروم.

المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم. وفي مالي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، سيلها بأبرز العناوين. اجتماع في حقه لمناقشة سير تنفيذ البرامج التنموية. تنفيذ أنشطة ناجحة في مديريتي قلوج وبارنتو عبر حملة الطلاب التنموية. تنظيم سباق نصف الماراثون الوطني لعام 2026 في مندفره. احتجاجات في اليابان رفضا للتوسع العسكري، ووزارة الدفاع تطلب ميزانية قياسية. الرئيس الصربي يرفض تعهد لنظيره الأوكراني بفرض عقوبات على روسيا. أسعار الغذاء عالميا تقفز إلى أعلى مستوى منذ 3 سنوات. السلام عليكم ورحمة الله. عقد اجتماع عام ضم إدارة المدينة والشعب في حقات في 9 أغسطس لمناقشة سير برامج التنمية. ودعا السيد نصر أب برخة أب مدير مدينة حقات في الاجتماع الذي نظمته إدارة المدينة، وحضره ممثلو الشعب والبلدات ومجلس الإقليم ومسؤولي الضواحي. دعا السكان إلى تقوية تنظيمهم وتعزيز دورهم، نظرا لأن فعالية تنفيذ البرامج تعتمد على مشاركة المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، تم في المناسبة إعطاء توضيح بشأن استخدام وأسلوب دفع ضرائب الأراضي والثروة الحيوانية والوقاية من الأمراض ومكافحتها، وتعزيز عائدات تنمية المياه وعلاقات المالك والمستأجر وغيرها من القضايا المتعلقة بالخدمات الاجتماعية. وتمت الإشارة إلى أن إيرادات المدينة نمت بنسبة 17% في النصف الأول من العام. وبعد أن قدم توضيحا بشأن العلاقة بين المستأجرين والمؤجرين والعقود المبرمة بينهم، حث مسؤول إدارة التأجير السيد ملأكي حدرو السكان على احترام المراسيم والتوجيهات المتعلقة بالأراضي. وحث الممرض منصور أبو بكر مسؤول مستشفى حقات الأهلي، حث السكان على الحرص على صحتهم والحفاظ على نظافة بيئتهم، وذلك للوقاية من الأمراض المعدية بشكل عام ومرض الملاريا بشكل خاص. وقدم المشاركون آراء وتوصيات لتعزيز كفاءة وفعالية تنفيذ البرامج التنموية. تجري تنفيذ برامج واسعة النطاق تركز على الحفاظ على المياه والتربة عبر حملة الطلاب التنموية في مديريتي قلوج وبارنتو بإقليم الكاشبركة منذ 6 يوليو. ووفقا للخبير الزراعي المهندس برهان الصقاي، قام 800 طالب في مديرية قلوج بإصلاح نحو 8000 متر من الحواجز وإنشاء حواجز جديدة تغطي مساحة 10 هكتارات، وتجهيز أكثر من 2000 حفرة للشتول وزراعة عدد من الأشجار. من جانبهم، قال الطلاب إن الحملات الصيفية تؤدي دورا إيجابيا في تنمية المهارات واكتساب الخبرة العملية وتبادل الخبرات، مضيفين إنهم يعملون بجد لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من انجراف التربة. في الوقت نفسه، ألقيت محاضرة للطلاب في مديرية بارنتو بهدف رفع وعيهم وتعزيز دورهم في برامج بناء الوطن. المحاضرة التي نظمت بالتعاون مع شرطة المرور ومكاتب التعليم والزراعة واتحادي الشباب والمرأة، تناولت ضمان الاستخدام الآمن للطرق لحماية المجتمع من حوادث المرور، وتعزيز دور الشباب في الحفاظ على التربة والمياه لمواجهة التغير المناخي، ودعم مشاركة المرأة في برامج التعليم والتنمية. تخرج 23 عضوا من الفرقة 49 بالقيادة الوسطى ممن تلقوا تدريبا في مجالات فنية متنوعة في 9 أغسطس في مايسراو. وقال صالح عبد الله مسؤول الفرقة الفنية في الفرقة العسكرية خلال حفل التخرج إن التدريب الذي استمر لأكثر من شهر وشمل الجانبين العملي والنظري، تضمن الكتاب وتأليف وإخراج الأعمال الدرامية فضلا عن فنون السينما والمكياج. وقال الأستاذ طعمير رفايني وهو أحد المدربين إن رغبة المتدربين وموهبتهم ساهما بشكل كبير في فعالية الدورة،

جانبها، أعربت ممثلة المتدربين عن شكرها للجهات القائمة على التدريب وللمدربين على جهودهم في تمكين المتدربين من استيعاب المفاهيم الأساسية خلال فترة وجيزة، مؤكدة عزمهم على مواصلة تطوير المعارف المكتسبة من خلال العمل الميداني. وفي كلمته الختامية، أشار قائد الفرقة إلى دور الفن في انتصار نضالنا التحرري وترسيخ هويتنا الوطنية، حثا المتدربين على السعي نحو الارتقاء بالبرامج الثقافية في صفوف قوات الدفاع من خلال تعزيز مهاراتهم وتنظيمهم. اندلع حريق في إدارة ضاحية بلينكوما بمديرية عصب فجر 9 أغسطس، مما أدى إلى أضرار في الممتلكات. وقال الشاب جمال طه نور مسؤول قسم التحقيقات الجنائية في مركز الشرطة الأول إن الأضرار الناجمة عن الحريق الذي اندلع في منشأة واحدة بعد الساعة 2 ليلا وامتد ليشمل 7 منشآت ومنازل كانت جسيمة. وقال إن الحريق تفاقم بسبب كون المنازل مبنية من الأخشاب وجدرانها متلاصقة، وإن الخسائر في الممتلكات تقدر بأكثر من 1.3 مليون نقفة. وقال الملازم شاوش والدقابر قائد مركز الشرطة الأول إن الوضع كان خطيرا، مشيدا بالشعب والجيش لمساهمتهم في إخماد الحريق، وحث على توخي الحذر لتجنب الحوادث الناجمة عن الإهمال. أقيم يوم الأحد في مدينة مندفرة سباق نصف الماراثون 31 لعام 2026 الذي نظمه الاتحاد الوطني لألعاب القوى في إريتريا. شارك في الحدث الذي أقيم بمشاركة الجنسين أكثر من 150 رياضيا ورياضية من أندية الأقاليم الجنوبي والأوسط والقاشبركة، بالإضافة إلى نادي دندن التابع لوزارة الدفاع. في فئة الرجال حل الرائد تدروس من الإقليم الجنوبي في المركز الأول مسجلا زمنا قدره 1:04:41، وحصل على ميدالية ذهبية والكأس و13 ألف نقفة، فيما حل العداء تخلى هيمانوت برهاني من الإقليم الجنوبي بالميدالية الفضية وجائزة قدرها 8 ألاف نقفة، بينما فاز سايمون مبرهتو من نادي دندن بالميدالية البرونزية وجائزة قدرها 5 ألاف نقفة. وفي سباق الإناث الذي شاركت فيه 10 متسابقات، فازت العداء الأولمبية نازرية ولدو من إقليم القاشبركة بسباق السيدات مسجلة زمنا قدره 1:19:01، ونالت الميدالية الذهبية والكأس و13 ألف نقفة، فيما آلت المرتبة الثانية إلى ميكال سجزاب من نادي دندن التابع لوزارة الدفاع، وفازت بالميدالية الفضية وجائزة مالية قدرها 8 ألاف نقفة. وحلت العداء الأولمبية دولشي تسفو من نادي دندن في المرتبة الثالثة وحصلت على ميدالية برونزية و5 ألاف نقفة. بالإضافة إلى ذلك، فاز يوبيل زرئيت من الإقليم الأوسط بسباق الرجال لمسافة 5 كيلومترات بزمن قدره 14 دقيقة و14 ثانية و3 أجزاء من الثانية، بينما فازت بسباق السيدات العداء دلينا شيشاي من الإقليم الأوسط بزمن قدره 16 دقيقة و43 ثانية و24 جزءا من الثانية. وفاز كل من العداء فتصوم ابراهام من الإقليم الجنوبي والعداء كناري تخلى ماريان من الإقليم الأوسط بسباق الميل الواحد أو 1.6 كيلومتر. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. شهدت العاصمة اليابانية طوكيو ومدينة هيروشيما احتجاجات شعبية ضد التوجهات الرامية إلى توسيع القدرات العسكرية لليابان وسط دعوات للحكومة إلى الالتزام بالمبادئ غير النووية الثلاثة ورفض أي خطوات من شأنها تخفيف القيود المفروضة على تصدير الأسلحة. وعرب المشاركون في الاحتجاجات عن معارضتهم لتصدير الأسلحة والمعدات الدفاعية التي قد تسهم في تصعيد النزاعات المسلحة خارج البلاد، محذرين من أن التغيرات الأخيرة في سياسة نقل المعدات وتكنولوجيا الدفاع قد تدفع اليابان تدريجيا نحو الانخراط بصورة أكبر في النزاعات المسلحة. وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت تتجه فيه الحكومة اليابانية إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي، إذ طلبت وزارة الدفاع اليابانية ميزانية قياسية قدرها 56 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 2027. وذكرت وكالة كيودو للأنباء إن

القيمة النهائية للميزانية قد تتجاوز الطلب الأولي نظرا إلى أن المقترح يتضمن عددا من البنود التي لم تحسم قيمتها بعد على أن يتم تحديدها خلال مفاوضات الميزانية المقرر إجراؤها في نهاية العام. يسعى الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى الحفاظ على توازن دقيق بين طموح صربيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وروابطها التاريخية والاقتصادية مع روسيا. ومن هنا تأتي أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إلى بلغراد ليومين، وهي الأولى له منذ توليه الرئاسة عام 2019. وقال فوتشيتش إن صربيا ستواصل دعمها لسلامة الأراضي الأوكرانية واستقلالها، وتسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي معها دون أن يتعهد بفرض عقوبات على روسيا الحليف القديم لبلاده. وعبر فوتشيتش عن شكوكه في أن تتمكن صربيا أو أوكرانيا من الانضمام سريعا إلى الاتحاد الأوروبي، لكنه أكد أن بلغراد ستدعم طلب كييف الانضمام إلى التكتل. ارتفعت أسعار الغذاء العالمية ارتفاعا طفيفا لتبلغ أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، وسط تصاعد المخاوف مجددا بشأن طرق تصدير الحبوب الرئيسية، إضافة إلى تأثير الأحوال الجوية غير المواتية في مناطق الزراعة الكبرى. وارتفع مؤشر الأمم المتحدة لأسعار السلع الغذائية بنسبة 0.6% في يوليو مقارنة بالشهر الذي سبقه، مدفوعا بارتفاع أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية وفقا لتقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء إن جانبا كبيرا من الاهتمام بأسواق الغذاء العالمية انتقل من الاضطرابات الأولية التي سببتها الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى تراجع المحاصيل وعدم اليقين التجاري واستمرار المخاوف المرتبطة بالطقس. أغلقت إدارة متنزه جبل برومو الوطني في جزيرة جاوة الشرقية بإندونيسيا المتنزه أمام جميع الأنشطة السياحية مع اتساع نطاق حريق غابات اندلع في منطقة فوهة البركان. وذكرت وكالة الأنباء الإندونيسية أن النيران التهمت نحو 176 هكتارا في منطقة جبل برومو البركان النشط والوجهة السياحية الشهيرة بعدما امتد الحريق إلى نحو 60 هكتارا. وتواصل السلطات جهود إخماد الحريق عبر طائرات هليكوبتر لإسقاط المياه وطائرات مسيرة لرشها، فيما لم تحدد أسباب اندلاع الحريق ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. ختاما سادتي إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. اجتماع في حقات لمناقشة سير تنفيذ البرامج التنموية. تنفيذ أنشطة ناجحة في مديريتي قلوج وبارنتو عبر حملة الطلاب التنموية. تنظيم سباق نصف الماراثون الوطني لعام 2026 في مندفرة. احتجاجات في اليابان رفضا للتوسع العسكري ووزارة الدفاع تطلب ميزانية قياسية. الرئيس الصربي يرفض التعهد لنظيره الأوكراني بفرض عقوبات على روسيا. أسعار الغذاء عالميا تقفز إلى أعلى مستوى منذ 3 سنوات. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تتوفر للرضيع فرص الحصول على حليب الأم في وقته المناسب، وتتوفر له جميع منافع الرضاعة الطبيعية، وتؤدي الأم عملها بارتياح واطمئنان.
1: بدعم من الحكومة وبالجهود المتواصلة من المؤسسات الصحية والمجتمع المدني والجهود الفردية، يتم توفير الحضانة للرضع في مواقع العمل، بما يمكن الأمهات من الاطمئنان على أطفالهن وهن يؤدين عملهن بالقرب منهم، ويمكنهن من إرضاع أطفالهن، وهكذا نضمن أداء العمل وسلامة الأجيال.

سادة وسيدتي، ما كنتم من تلفزيون دولة تريتريا، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. أستهلها معكم بأهم وأبرز العناوين. اجتماع في حاجات لمناقشة تقدم البرامج التنموية. تدريب للمزارعين حول إعداد السماد الطبيعي في بارود. دورة تدريبية لأعضاء القيادة الوسطى. مقتل وإصابة المئات جراء زلزال قوي بكولومبيا. أستراليا وفيتنام تعززان تعاونهما العسكري. والبرلمان التركي يقر قانونا لدمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني. إلى التفاصيل. عقد اجتماع عام ضم إدارة المدينة والشعب في حاجات في 9 أغسطس لمناقشة تنفيذ برامج التنمية. ودعا السيد نطرة برخت من مديري مدينة حاجات في الاجتماع الذي نظمته إدارة المدينة وحضره ممثلو الشعب والبلدات ومجلس الأقليم ومسؤولي الضواحي. دعا السكان إلى تقوية التنظيم وتعزيز دورهم نظرا لأن فعالية تنفيذ البرامج تعتمد على مشاركة المجتمع. إضافة إلى ذلك، تم في المناسبة إعطاء توضيح بشأن استخدام أسلوب دفع ضرائب الأراضي والثروة الحيوانية والوقاية من الأمراض ومكافحتها، وكذا تعزيز عائدات تنمية المياه وعلاقات المالك والمستأجر وغيرها من القضايا المتعلقة بالخدمات الاجتماعية. وتمت الإشارة إلى أن إيرادات المدينة نمت بنسبة 17% من النصف الأول من العام. وبعد أن قدم توضيحا بشأن العلاقة بين المستأجرين والمؤجرين والعقود المبرمة، حث مسؤول إدارة التأجير السيد ملاك حضور السكان على احترام المراسيم وتوجيهات المتعلقة بالأراضي. وحث الممرض منصور أبو بكر مسؤول مستشفى حاجات الأهل السكان على الحرص على صحتهم والحفاظ على نظافة بيئتهم، وذلك للوقاية من الأمراض المعدية ومرض الملاريا بشكل خاص. وقدم المشاركون آراء وتوصيات لتعزيز كفاءة وفعالية تنفيذ البرامج التنموية. نظم في مديرية بارنتو بأقليم القاش بركة تدريب للمزارعين وأصحاب البساتين حول طرق إعداد واستخدام الأسمدة العضوية بهدف تعزيز خصوبة التربة ورفع الإنتاجية الزراعية. وشمل التدريب الذي نفذ في 10 أغسطس جوانب نظرية وأعمال حول إعداد الأسمدة العضوية واستخدامها في الأنشطة الزراعية. وأكد مسؤول مكتب الزراعة بمديرية بارنتو السيد موسي بهتا أهمية الأسمدة العضوية في تحسين الأنتجة الزراعية، داعيا المزارعين إلى توسيع استخدامها والاستفادة من التجارب المحلية وتبادلها مع المزارعين. من جانبها، أوضح خبير الحفاظ على المياه والتربة المهندس أزكيا ألفيو أن الأسمدة العضوية يمكن إعدادها بسهولة من مخلفات الإنتاج الزراعي والنفايات المنزلية، مشيرا إلى أن استخدامها يسهم في إثراء التربة وتحسين إنتاجيتها. وأعرب المشاركون عن تقديرهم للتدريب، مؤكدين أنه أسهم في توسيع معارفهم المحدودة سابقا بشأن طرق إعداد الأسمدة العضوية وفوائدها، داعين إلى توسيع نطاق تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية. وفي ختام التدريب، نظمت زيارة ميدانية للاطلاع على محاصيل الحبوب والخضروات التي نمت باستخدام الأسمدة العضوية. تخرجت 23 عضوا من الفرقة 49 بالقيادة الوسطى ممن تلقوا تدريبا في مجالات فنية من 9 أغسطس في مايسراو. وقال صالح عبد الله مسؤول الفرقة الفنية في الفرقة العسكرية خلال حفل التخريج أن التدريب الذي استمر لأكثر من شهر وشمل الجانبين العملي والنظري تضمن الكتابة وتأليف وإخراج الأعمال الدرامية.

مية فضلا عن فنون السينما والمكياج. وقال الأستاذ طعام رفاين وهو أحد المدربين أن رغبة المتدربين وموهبتهم ساهمة بشكل كبير في فعالية الدورة. من جانبها أعربت ممثلة المتدربين عن شكرها للجهات القائمة على التدريب والمدربين على جهودهم في تمكين المتدربين من استيعاب المفاهيم الأساسية خلال فترة وجيزة، مؤكدة عزمهم على مواصلة تطوير المعارف المكتسبة. وفي كلمة الختام أشار قائد الفرقة إلى الدور الفن في انتصار نضالنا التحرري وترسيخ هويتنا الوطنية، حثا المتدربين على السعي نحو الارتقاء. أقيم يوم الأحد في مدينة مندفر سباق نصف الماراثون 31 لعام 2026 الذي نظمه الاتحاد العام لألعاب القوى. وشارك في الحدث الذي أقيم بمشاركة الجنسين أكثر من 150 رياضيا ورياضية من أندية الأقاليم الجنوبي والأوسط والجاشبركة، إضافة إلى نادي دندنة التابع لوزارة الدفاع. وفي فئة الرجال حل الرائد تيدروس من أقليم الجنوبي في المركز الأول مسجلا زمنا قدره ساعة واحدة وربع دقائق و41 ثانية، وحصل على ميدالية ذهبية. فيما حل العداد خلال هيمان البرهاني من الأقليم الجنوبي بالمركز الثاني، وفاز سيمون الرهط من نادي دندن بالمركز الثالث. وفي سباق الإناث الذي شاركت فيه 10 متسابقات، فازت العداء الأولمبية نازريت ولدو من إقليم الجاشبركة بسباق السيدات، ونالت الميدالية الذهبية وكأس البطولة و13 ألف نقفة. فيما آلت المركز الثاني إلى ميكال تاغازان من نادي دندن التابع لوزارة الدفاع، وحلت العداء الأولمبية دولشي تسفو من نادي دندن في المركز الثالث. إضافة إلى ذلك، فاز يوبيل زريت من الإقليم الأوسط بسباق الرجال لمسافة 5 كيلومترات، بينما فازت بسباق السيدات العداء دليل الشيشاي من الإقليم الأوسط. وفاز كل من العداء فوتسوم أبراهام من الإقليم الجنوبي والعداء كناري تخلى مريم من الإقليم الأوسط بسباق الميل واحد. سادة وسيدات الأفاضل، ما ثم نوفيكم بالأنباء العالمية. تفاوتت التقارير بشأن ضحايا زلزال قوي ضرب قرب كولومبيا، ما أدى إلى انهيار مباني وتضرر مستشفيات وبنية تحتية محاصرة تحت الأنقاض، فيما وصفته السلطات بأنه أقوى زلزال يضرب البلاد خلال هذا القرن. فقد قال الرئيس الكولومبي الجديد أبيلاردو دي سبيريا أن 111 شخصا قتلوا جراء الزلزال، وأفادت وسائل إعلام كولومبيا بأن العدد الإجمالي للقتلى على مستوى البلاد وصل إلى أكثر من 132 قتيلا، إضافة إلى أكثر من 700 جريح. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال بلغ 7.4 درجة ووقع على عمق 107 كيلومترات. وذكرت الهيئة الجيولوجية الكولومبية أنه أقوى زلزال يتم تسجيله في البلاد خلال القرن 21. وأعلنت السلطات في مدن كالي وأرمينيا حظر تجوال. وقال رئيس بلدية كالي أن خطر أعمال النهب أجبر على نشر أفراد من الشرطة والجيش في الشوارع. أعلنت أستراليا وفيتنام أنهما ستعززان التعاون بين قواتهما المسلحة في المحيط الهادئ وبحر الصين الجنوبي. أوضحت الدولتان عقب مباحثات بين رئيس الوزراء الأسترالي أنطونيو ألبانيزي والرئيس الفيتنامي توم لام في كامبيرا أن قواتهما ستعملان معا بشكل أوثق في مجال الأمن البحري وستجريان تدريبات مشتركة. تأتي زيارة الرئيس الفيتنامي لأستراليا في وقت يتوجس فيه البلدان من التوسع العسكري المتزايد للصين في المنطقة. كذلك تجري أستراليا عملية توسيع غير مسبوقة لقواتها المسلحة في موازاة تعزيز الوجود العسكري الأمريكي على أراضيها. صدر البرلمان التركي على تشريع تاريخي يهدف إلى إنهاء الصراع المسلح مع حزب العمال الكردستاني عبر وضع إطار قانوني لإعادة دمج مقاتلي الحزب في المجتمع. وأقر مشروع القانون الذي يعد تتويجا لعملية سلام بدأت قبل نحو عامين بأغلبية بلغت 468 صوتا مقابل 88 اعتراض، وحظي بدعم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب المساواة الديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد.
ونصف

التشريع الجديد على تعليق الملاحقات القضائية وأحكام السجن بحق مرتكبي بعض الجرائم لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، شريطة إلقاء السلاح على أن تسقط التحقيقات والعقوبات إذا لم يرتكبوا جرما خلال فترة تعليق الملاحقة القضائية. وصلت درجات حرارة سطح البحر العالمية في شهر يوليو إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، بالتزامن مع تعرض أوروبا لموجة حر شديدة وجفاف. ويقول العلماء أن متوسط درجات حرارة سطح البحر في جميع أنحاء العالم باستثناء المناطق القطبية وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق في يوليو، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2023. وكان هذا أيضا شهر يوليو الأكثر سخونة على الإطلاق بالتزامن مع موجة شر حديدة في جميع أنحاء أوروبا. سادة وسيدات، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، لكن قبل أن نودعكم إليكم أبرز ما جاء فيها. سيمينار لمناقشة برامج التنمية. تدريب للمزارعين في بروند حول إعداد واستخدام الأسمدة الطبيعية. دورة تدريبية لأعضاء القيادة الوسطى. مقتل وإصابة المئات جراء زلزال قوي بكولومبيا. أستراليا وفيتنام تعززان تعاونهما العسكري. البرلمان التركي يقر قانونا لدمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني. في أمان الله وحفظه.

سلام عليكم يا غني رمزي خبركم تغطات التمر واتي تي في بعف الشات غطات التمر بلس سبورت ما في اللاي مر بلس سبورت شنو لهم سومون ون استفلاليو سبورت او يتحسو تازلو من اسمر بات حزانا باخون بساعات غريبا لام نمكتالكم بخبري نعدمنا فلماغن كم تلومود مربنا بدر في كم فيلم

سلام كما يعلكم ذ خبركم تقاتلتين لومي سولوس عسرت عاده نحاسه ساعه 15 سدالوي زين اوشتن وطان حيزنا لكم كريمنا لنا كتقاتلنا بخبر النعدم بيتروس منجس مس اغرابيت قانقا ملكت سنايت برخت بمخانينا ارس زينا عبد من محدار كبابي روبروبيان وزوبا فورو سرسته ملي وحايز يسرحالو ኣብ ዞባ ዓንሰባ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ዕቃበ ቱሪዝማዊ ፀጋታት ክብርኽ መዘኻኸር ቀሪቡ ኣብ ንዞባ ባርንቱ ኣብ ኣገባባት ምድላዊ ባህርያዊ ድኹዒ ስልጠና ተዋሂቡ ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ ጉዳይ ቁፅፅር መፃባብ ሆርሙዝ ንሓድሕዱ ዝጋጮም መግለፂ ሂባ ከም ዘለዋ

السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. تشييد 3 قنوات للسيول في إدارة ضاحية روبروبيا. دعوة لتعزيز وعي المجتمع بحماية الموارد السياحية بإقليم عنسبة. تدريب المزارعين في بارونتا حول إعداد واستخدام الأسمدة العضوية. مقتل وإصابة المئات جراء زلزال قوي بكولومبيا. أستراليا وفيتنام تعززان تعاونهم العسكري. البرلمان التركي يقر قانونا تاريخيا لدمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني. إلى التفاصيل. تتواصل في إدارة ضاحية روبروبيا ومديرية فورو أعمال إنشاء 3 مصارف للسيول في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاج الزراعي والاستفادة من مياه الأمطار، حيث تغطي أعمال إنشاء المصارف ما يقارب من 600 هكتار من الأراضي الزراعية. وأوضح المهندس داوي تخلى ميكيل المشرف على تنفيذ المشروع أن أعمال إنشاء مصارف السيول تتواصل في مناطق غارسابا ومدهنا ودبوعة، مشيرا إلى أن أحد المصارف الجاري تنفيذها يبلغ ارتفاع ما بين 3 و3.5 أمتار، فيما تتجاوز طوله 460 مترا، وقد بلغت نسبة الإنجاز فيه نحو 90%. وأشار السكان إلى أن مصارف السيول كانت تنفذ في السابق مبادرات باستخدام التراب، الأمر الذي جعلها عرضة للانهيار بصورة متكررة عند حدوث السيول القوية، معربين عن ارتياحهم للأعمال الجارية حاليا باستخدام الحجارة والأسمنت، مؤكدين أن الطريقة الجديدة ستجعل المنشاة أكثر متانة وقدرة على الاستمرار لسنوات طويلة، شاكرين الدعم المقدم لهم. من جانبه أوضح مسؤول مكتب الزراعة في مديرية فورو سيتس فايتولي أن سكان المنطقة ظلوا خلال السنوات الماضية يبذلون جهودا كبيرة للحد من أضرار السيول والحفاظ على المياه والتربة باستخدام السيران والجهود البشرية، إلى جانب الاستعانة بالآليات. وحث المسؤول الزراعيين على تكثيف جهودهم باستكمال أعمال توجيه المياه التي تمر عبر مصارف السيول إلى حقولهم. وتقع إدارة ضاحية روبروبيا على بعد نحو 15 كيلومتر شمال غرب مدينة فورو، وتضم نحو 800 أسرة. دعا المدير العام لقسم السياحة بإقليم عنسبة السيد صالح علي إلى تعزيز وعي المجتمع بأهمية المحافظة على الموارد والمواقع السياحية بما يضمن حمايتها ونقلها للأجيال القادمة والاستفادة منها كمصدر للإيرادات الاقتصادية. جاء ذلك خلال جولة بحثية واستطلاعية حول الموارد السياحية في مديرية قلب وعلى برعد يومي 8 و9 أغسطس، شملت لقاءات مع سكان مرات ودك عندهم بهدف تعزيز التعرف على الإمكانيات السياحية الموجودة وتقييم سبل المحافظة عليها. وأوضح السيد سالم أن تنفيذ الأنشطة الهادفة إلى رفع وعي المجتمع يمثل عاملا أساسيا في حماية الموارد السياحية واستثمارها بصورة مستدامة، مشيرا إلى أهمية الحفاظ عليها لتظل إرثا للأجيال القادمة ومصدرا للتنمية الاقتصادية. وشملت الدراسة الاستطلاعية جبهة رورا منسا التي شهدت معارك ومقاومة شرسة عقب انهيار نادو إز في العام 1988، وما تضمه المنطقة من معالم وآثار تاريخية إلى جانب الثروة النباتية والحيوانية مهددة بالاندثار في مرات ودك عندهم، فضلا عن منطقة بلاتا وما تتميز به من صخور مغطاة بالرخام. من جانبها أوضح مسؤول الدراسات ومتابعة الموارد السياحية في قطاع السياحة السيد في السهابة هتا أن الموارد السياحية تشمل الآثار والمواقع التاريخية والموارد الطبيعية والمواقع الدينية والتنوع الثقافي والتراث والحرف والمنتجات الفنية وغيرها من المقومات التي تتميز بها البلاد. بدورها أكد مسؤول الترخيص ومراقبة كفاءة مؤسسات السياحة في قطاع السياحة السيد هبتاي جابر منقص ضرورة أن تعمل المؤسسات السياحية على تعريف الثقافات والتراث المحلي والحفاظ على القيم المجتمعية والمساهمة في دفع عجلة تطوير صناعة السياحة في البلاد. نظم في مديرية بارونتو إقليم الجاشبركة تدريبا للمزارعين وأصحاب البساتين حول طرق إعداد واستخدام الأسمدة العضوية بهدف تعزيز خصوبة التربة ورفع الإنتاجية الزراعية. وشمل تدريب الذي نفذ في 10 أغسطس جوانب نظرية وعلمية حول إعداد الأسمدة العضوية واستخدامها في الأنشطة الزراعية.
وأكد مسؤول مكتب الزراعة بمديرية بارونتو السيد موسي بهتا أهمية الأسمدة العضوية في تحسين الإنتاجية الزراعية، داعيا المزارعين إلى توسيع استخدامها والاستفادة من التجارب المحلية وتبادلها مع المزارعين الآخرين. من جانبه أوضح خبير الحفاظ على المياه والتربة المهندس أزكي ألفايو أن الأسمدة العضوية يمكن إعدادها بسهولة من مخلفات الإنتاج الزراعي والنفايات المنزلية، مشيرا إلى أن استخدامها يساهم في إثراء التربة وتحسين إنتاجيتها. وعرب المشاركون عن تقديرهم للتدريب مؤكدين أن السهم في توسيع معارفهم المحدودة سابقا بشأن طرق إعداد الأسمدة العضوية وفوائدها، ودعوا إلى توسيع نطاق تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية. وفي ختام التدريب نظمت زيارة ميدانية للاطلاع على محاصيل الحبوب والخضروات التي تم زراعتها باستخدام الأسمدة العضوية. عقد اجتماع عام ضم إدارة المدينة والشعب في حقات يوم 9 أغسطس لمناقشة سير برامج التنمية. ودعا السيد نصر بر خطاب مدير مدينة حقات في الاجتماع الذي نظمته إدارة المدينة، وحضره مسؤولو الشعب والبلدات ومجلس الإقليم ومسؤولي الضواحي، دعا السكان إلى تقوية تنظيمهم وتعزيز دورهم نظرا لأن فعالية تنفيذ البرامج تعتمد على مشاركة المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، تم في المناسبة إعطاء توضيح بشأن استخدام أسلوب دفع ضرائب الأراضي والثروة الحيوانية والوقاية من الأمراض ومكافحتها، وتعزيز عائدات تنمية وعلاقات المالك والمستأجر وغيرها من القضايا المتعلقة بالخدمات الاجتماعية. وتمت الإشارة إلى أن إيرادات المدينة نمت بنسبة 17% في النصف الأول من العام. وبعد أن قدم توضيحا بشأن العلاقة بين المستأجرين والمؤجرين والعقود المبرمة بينهم، حث مسؤول إدارة التأجير السيد ملأك حدرو السكان على احترام المراسيم والتوجيهات المتعلقة بالأراضي. وحث الممرض منصور أبو بكر مسؤول المستشفى حقات الأهلي السكان على الحرص على صحتهم والحفاظ على نظافة بيئتهم، وذلك للوقاية من الأمراض المعدية بشكل عام ومرض الملاريا بشكل خاص. وقدم المشاركون آراءهم وتوصيات لتعزيز كفاءة وفعالية تنفيذ البرامج التنموية. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. تفاوتت التقارير بشأن ضحايا زلزال قوي ضرب غرب كولومبيا مما أدى انهيار مبنى وتضرر مستشفيات ومباني تحتية ومحاصرة أشخاص تحت الأنقاض، فيما وصفته السلطات بأنه أقوى زلزال يضرب البلاد خلال هذا القرن. فقد قال الرئيس الكولومبي الجديد إبلاردو دي إسبيريا أن 111 شخصا قتلوا جراء الزلزال. وأفادت وسائل الإعلام الكولومبية بأن العدد الإجمالي للقتلى على مستوى البلاد وصل إلى أكثر من 132 قتيلا، بالإضافة إلى أكثر من 700 جريح. وقالت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية أن الزلزال بقوة 7.4 درجة ووقع على عمق 107 كيلومترات. وذكرت الهيئة الجيولوجية الكولومبية أنه أقوى زلزال يتم تسجيله في البلاد خلال القرن 21. وأعلنت السلطات في مدن كاوالي أرمينيا ومانكيلس حظر تجوال. وقال رئيس بلدية كالي أن خطر أعمال النهب أجبره على نشر أفراد من الشرطة والجيش في الشوارع. أعلنت أستراليا وفيتنام أنهما ستعززان التعاون بين قواتهما المسلحة في المحيط الهادي وبحر الصين الجنوبي. وأوضحت الدولتان عقب محادثات بين رئيس الوزراء الأسترالي أنطونيو ألبانيزي والرئيس الفيتنامي توا لاما في كانارا أن قواتهما ستعمل معا بشكل أوثق في مجال الأمن البحري وستجري تدريبات مشتركة. وتأتي زيارة الرئيس الفيتنامي لأستراليا في وقت يتوجس فيه البلدان من التوسع العسكري المتزايد للصين في المنطقة، وكذلك تجرى أستراليا عملية توسيع غير مسبوقة لقواتها المسلحة في موازاة تعزيز الوجود العسكري الأمريكي على أراضيها. وترافق إعلان توزيع تعزيز التعاون الدفاعي مع توقيع البلدان حزبا من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي، من بينها فتح السوق الفيتنامية مجددا أمام المنتجات اللحوم الأسترالية. صادق البرلمان التركي على تشريع تاريخي يهدف إلى إنهاء الصراع المسلح مع حزب العمال الكردستاني عبر وضع إطار قانوني لإعادة دمج المقاتلي الحزب في المجتمع. وقرر المشروع القانون الذي يعد تتويجا لعملية سلام بدأت قبل نحو عامين
بأغلبية بلغت 468 صوتا مقابل اعتراض 88 وحجام 6 نواب عن التصويت. وحظى بدعم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيدة للأكراد. وينص التشريع الجديد على تعليق الملاحقات القضائية وحكم السجن بحق مرتكبي بعض جرائم لمدة تتراوح ما بين 5 و10 سنوات شريط إلقاء السلاح، على أن تسقط التحقيقات والعقوبات إذا لم يرتكبوا جرما خلال فترة تعليق الملاحقة القضائية. وصلت درجات حرارة سطح البحر العالمية في شهر يوليو إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، بالتزامن مع تعرض أوروبا لموجة حر شديدة وجفاف. ويقول العلماء أن متوسط درجات الحرارة سطح البحر في جميع أنحاء العالم باستثناء المناطق القطبية وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق في يوليو، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل في العام 2023. وكان هذا أيضا شهر يوليو الأكثر سخونة على الإطلاق من حيث درجات حرارة البحر، بالتزامن مع موجة حر شديدة في جميع أنحاء أوروبا. وتصير بيانات برامج كوبرنيكس أن شهر يونيو ويوليو الماضيين كان الأكثر حرارة على الإطلاق في أوروبا الغربية، حيث ساهم درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير معتاد في اندلاع حرائق غابات شديدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. عناوين النشرة مرة أخرى: تشييد 3 قنوات للسيول في إدارة ضاحية روبروبيا، دعوة لتعزيز وعي المجتمع بحماية الموارد السياحية بإقليم عنسبة، تدريب المزارعين في برمتة حول إعداد واستخدام الأسمدة العضوية، مقتل إصابة المياه جراء زلزال قوي بكولومبيا، أستراليا وفيتنام تعززان تعاونهم العسكري. البرلمان التركي يقر قانونا تاريخيا لدمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية، وفي أمان الله.

أخري حوام مؤزوزات كخنو بلبي ينطيو نبرو كلهم قلعو اتا سدرا بيت بممهرانهم نؤدات بقربابتهم مرقات بمقربهم مرقات إيهم زنبرو كلهم أب كبابيهم زلو قربابتي دقهم مسهم مؤزوزات قلعو كتعرارهو وترو ينطيون ندقهم يتبابعوهم نبرو قالي سدرا بيت اتم مؤزوزات قلعو نابقز ام متئم مصدق ام كتس اوتو وترو يعدمو ام نبرو اتم مؤزوزات قلعو نسدرانا كنفق دمو كن مسأكمينا انابلو نزحات اتم ساب يملسلو نبرو فتوات قلعو فتوات دكي كابزيا انتاي نمهار منفعات مؤزوزنات بلوصنات تحتنا توفاينات مقلولنات لوحات متحققات نابزخونا بوتا خد كيد كالخا خاقا نسدراخا كيف كتكا خمزي كيد كابزا سدرازيقا كنمهار نخل

0: أمهدرت أمهدرت
1: صباح دواق أحبار
0: ما عسى دا أخسد دلنا أخ مالت ها؟ أوكي عسى توطي أخاك صبق أبدأ أرى أولا سيخاخات ماري كنديك بلي؟
1: حمشي
0: حمشي نفعت ديخي؟ ما بل كندي وطيخي؟
1: شابعيتي
0: شابعيت براوة زوالي حجي أبزي غريئة كندي تفلتي عندي خزي أنا هي هالو قولو كن قدمي أسي أنت هلك عنكل هنكل لتاوي قلي قلي هنكل لتاوي
1: هنكل هنكل لتاوي
0: سناف سنافت
1: شح أقار زي بالله شح يا عندا
0: أقار دي بالله شح أنت أقار دي بالله أزدي تدرري تدرري مالسيا
1: إنجرة
0: أقار يا بالله بزح بعين حقه
1: شح
0: وارسي خليت لا تكره
1: حرس إلى تبر زيت يا
0: حرس إلى ثاني وتسيق بقى ثاني تا
1: مرفق
0: أبا حق براو براو حجك نجمرين راي راي بلا نجمرين حجك راي راي أبقو ترى حدا بيت تمرت صورة راي بيت تمرتي صورة أبقو ترى حدا حزيا أبقو ترى غلطة سرعة موزنا إزي كوركوريشن ريتن زرعتن دبلوة أبقو ترى سلسة حاولتي تنكتات أبات دركبين مع الجاقوارين زيان أو قطري أربعة مقابر حربانية تات حزي أربعة أو قطري حموشتة موقع عزيا أقمال لندين قل موقع عزيا كا أبرأ سغين أو قطري شدوشتة ريفرندم دهرنات النت بريفرندم إرترا نزابان دي رامبل بلاتا زاقوالي أرأي أو قطري شو عطرة نايس أبا كبتي ها؟ هرأي أو كتر شو مانتا؟ تقادلتي حسكيا؟ ألو؟ أبرس الله؟ درم مرات قطر حجي شو مانتا؟ أبزق بريح نقدمي تغتق بريح شو مانتا خيش حواسا نعم شو مانتا تاينيرا؟
1: تقادلتي
0: تقادلتي ديوم قدم نيرا موارساي
1: موارساي
0: موارساي نانا
1: تقادلتي
0: واه حراي موارساي وريسا موراس قوي هالرئيسك تقادلت نيرا مسلني كما دي حكي كون تغيليها تأمامين يا ورسا ساعسك تقادلتي يا نيرا تقادلتي براوزا قوالي بغطر شمون تعطي خلقش شط بلخان دقان حاجة حانتي سادي حادة تاينيرا أبقوطر حادة مس مسأة تملسي تاينيرا
1: بيت مرتي صورة
0: أبقوطر حادة بيت مرتي صورة أبا يدرك بيت مرتي صورة قدم سا سا حل حل
1: سا حل
0: أب سهل زي زيرو رو رو أب زيرو زيرو إذ بحال سخيش فلت إني خذ أولي فلت حجي بيتمر صورة قدم تمهرو بيتمر صورة أب سهل أب زيرو نيرو راي بيتمر صورة راي حمسة عمد كأخ بعلي بعنا بيتمر صورة هل راي كأسأل حجي خذ دقنا كأسألي حموشتا إلك الله حموشتا
1: تقادلتي
0: ها
1: تقادلتي
0: حموشتا زخو
1: مقعزة
0: ها
1: مقعزة
0: مقعزة نايمن نير انت مقعزة نايق
1: مال
0: ها
1: اقمال
0: اقمال دي من زورة نير من قوتت نير قدم من قوتت نير تقا
1: تقا سبات
0: ها تقا
1: تقادلتن
0: دق سبات دق سبات تقادلتن براوة صبق اخذ الله دق سبات بقوتهم قبار خون خلو تقادل خون خلو دق سبات او غما دق سبات نولي بتاعم نفعت زاقالي دق سبات يوم صبق الله هره سحب عندك انا رابعتي ثلاثه انا تبمتي خلخي حج سقع حجي سوس امرامتي خي حجي رابعتي تاني را اب شوعته قصر شوعته تاني را قصر شوعته قلطفي اجوخي بو
1: تواك بنايت اباكتي
0: ها
1: نايت اباكتي
0: انت باخبتي بو وي ناي صباغتي براو زغاري بتعمر يا اخي با با با با هراي صاحب حجا حمشيتي حمشيتي قطر شدشت نغير خا قطر هراي شدشت يا صاحب كدلا قطر شدشت تاي نرا انت في قطر شدشت
1: ريفرندم
0: ريفرندم تاي مالك ريفرندم زقوالي
1: ريفرندم دحنا صنت ايش رازت ان بانديرا ايش را ختم بالملك
0: من تختم

دلدي بليكم قادرة سلامتنا تبتحكم حايسة وحايسات متقبلة التلفزيون الأرتريا يوم الثلاث 10 أغسطس الألف عسرة وسستو ساعة السمان قابلنا إلا ساعة أخبار قبت عدوى خارج قل تقدمت كم ما يدي برس أخبار قل أستبدأ مديرية فروتي حارس قل ترشد الدوايح روب روبيا سلس عقم للشكل أرزاق سياحة واجب أن تتحفز عيمات الاقتصاد قل لك بجهد ترود للسرقة الهلام مكتب حرسة مديرية بارنتو تي حرسة قل ترشد قل حرستوت وسب جرادين تأهيل هباء ديب أخبار خارج من تعدد موداك صحاي كولومبيا يوم 10 أغسطس بتكلق 7.4 ريكتر عداي مدرة أدام وممتلكات كسار أجرام روسيا من سنة سر سنة كل ألف عسرة وسس من أقلو سر قلت وراثات تجارة خارج زيادة 7.3 بليون دولار مكاسب أكبر أستراليا وفيتنام عام استراتيجية علاقة نقل أوسع قل خدمات

0: 画什么呀？أرس أخبار طابعة أنحكم دي بتفاصيل أخبار قنت عدي مديريات فورو التاي حارس قلت رشاد قبل على وراتات إدارة داحيات روب روبيا بعامة حسس متحيكتار للأسطح عقمت للشكلام قل لك هادم مرح لهلا إنجنير داوي تخل هايمانوت التا هبيا حبريلا عقمت قرسيبا مدحدا وأدودا لتبنى كم سلهلا تشرح من سلس أسك سلس نقطة حمس متر متوقال وزياد 406 متر ريم كم سلبو وسعة متايد من وراتاتو هي كم سلتم أفهمام سكان بترتوم قدم إلا بشكل فيرارو بتربت للشقة سبت على وحايز دقوب التصادف التو وكد للسابر كم سل على الوكد إلا لكن بأمن وسمنتو لتبني سبت هلا سنين بزوح أقلك دم لبوم تسعيات تشرحوا لها قبقت قلوم سداي تقل حمدو مسؤول مكتب حرس التام مديرية السيد تسفاي تولده بترتو بسدايت ماشينا ردقو بجهود حفزات ماي واتربت للسرقلو من معلو من ناتل الأدمع سبت إعالة لا قبل هلا نديق بأمن وسمنتو لكن حلول دايم قلم كم سلتو حبرام التل وكد اللي أولاي مرحلة نايلة كادم تام السبت اللي تحرستوت بوقم لا الحلف أو عقم لا الحلف ماي اتقرهم اندقاتو أم السبال اقلك دم وقتلت فاني التكادم لترأمة حسار حمدان دار الداحية روب روبيا من شبه مدينة فورو دي بانكر قبلت موداك صحيح 15 كيلومتر رايمة اتقبي اتسمان متعائلة لت كم كما 4000 سكان بالتام أرزاق سياحة واجب أن تحفزوا أقمام أقلة عدو وعيمات التي اقتصاد أقل بو اتوكلوا تفهم مجتمع لركز وراتات أقل السرقة المهم كم توت إدارة أقليم عن سبو مدير عام قسم سياحة السيد سالم علي شرحام تفاصيل اللي خبر حامد أو بكر قل قدموتو
1: أرزاق سياحات بواجب أن تحفزوا أقمام قلة عدو وعيمات التي اقتصاد قلق بقوم اتوقلوا تفهم مجتمع لركض ورات قل السرق المهم كمتو اتدارة تقليم عن سبا مدير عام قسم سياحة السيد سالم علي شرحام اللي لشرحات يوم سما واسع أغوست مديريات قلب وعيلة برعد بخصوص لالة لتركب أرزاق سياحة حفز عند قبام مسسو كام مرات وعد عنده تقاء هدكتوم التا حفز حقو حقيق نادو إز سنة 1908 شفدو قوب لاغاتا جبهة رو رمانسا وطولة لتركب أرذاغ دوارات مرات ودك عندو لتركب بقو السريت لهن طوطل طولة هلا رزق عجي وحيوانات كدن كمساليهوما الدوارات بيلتا لهلا كايح إمان حروي لقلب بعلام مسؤول حفظ ومتابعة أرزاق السيد في السها هبتيب ترتو مجتمع آثار فنتوي تركب التوكد مسلا خصص جهت بشفاق حبري اقل حالف الدرجة السريت للتركب عجي أصل متابعة تردت قد تقبتو عادات ووارات فن التلالي دمان اقل هلقلو ووسام اتقسم سياحة مسؤول رخص شقول وراك أبوت بقاعة مؤسسات السيد هبتا قابر من قصب جاتو مؤسسات قل عادات وسوالف مجتمع التلال حافظكم سليفوما اتعبو صناعة سياحة عدنا قوة لخلق قلق بؤكم واجب اتفاق أدام
0: حمدك حامد أو بكر دي بعد خبر من تعدم مكتب حرسة مديرية بارنتو تي حرسة قلت رشادة تكم سلوما مونت نبرة اتكله اقل كله اقل اتأكد بودي لهلا جهد اتدالو شفر طبيعة لركزة تأهيل اقل حرستوت وسب جرادين هبام التادي بيوم 10 اوغست بشرح وفعلة هيبة تأهيل مسؤول لمكتب السيد موسي بهتا شفر طبيعة تي حرس ترت زايد السبت بو حرستوت متنفعتهم اقل ازيدو وتاجار بوم اقل بعدام اقل حاكوت فانا مئم راي حفزت ماي واتربت انجينير أزاكيا الفايوب ترتو شفر طبيعة بقليل لتركب تبت التي حرس كمتو تشرح تبت تربت عند الرزقة تبركتوت التي ترت كم سلبا فهمان مشتركة الدنقوبة لأقلو ركبو درس بكسوس أقبوي الداليوت متنفع شفر طبيعة لا على أقلوم فهم حدود كم سل على الأسبق كمتو اتلأكدو حد لشب برنامجات فايح أقل تقدم أقلو هتفاقدو الدنقوبة بشفر طبيعة لتعمر أكل وحمل أقل رأو زيارة نزمت خبر استشهاد نفر

وزارة حرس قديم منادي الإياسي يوهنس تسفو يوم 10 أغسطس 38 عمره بحمام استشهدان سنة 1975 قوات شعبية تحرير إريتريا لا فقرة منادي الإياسي تمدت ندال تحرير قسم حرس تنظيم بلد فناتة مسؤولية حق حريته من مسؤول فرع حرس أوراق جاتات حماسين وسنحيت أسكت مكتب مركزي وزارة حرس اندت يمما أقل شعبه ووطنه أم السبالة لقد ممحير بايتو شهيد منادي الإياسي يوهنس باع الفرع وأبسل سولاته عادت قبره يوم 10 حتى أغسطس الدهر ات مقابر محير بات أسمرة قبأت وزارة حرس باستشهاد قديم منادي الإياسي يوهنس تسفل السمعي حزن اتشرح قل عائلته مل هي متندال ومشاكيته إيمان والصبر لها بكم تبل أسكل تابعوا لا تنحكم أخبار قبطعت حالة متعديت بأخبار خارج قل أقبلكم. مرحبا بكم بدقمان دي بأخبار خارج من تعديت موداك صحاي كولومبيا يوم 10 أغسطس بتكلق 7.4 ريكتر عداي مدر اتقدام وممتلكات كسار أجرام ببقوت بيعت أسك الله من لوحدهم اتو 4 نفر كمس الموتو لا حبرو سمز كولومبيا مكرا يوم دليت ليه اللي يسبت لو علب لما يتام من إلا للذكرة والعل اقل وسك كمس القدر وقم هايبام هلو ابا اتو 7 كيلومتر قورينا لتكلق ابقوت حال سسم ات كمس تحاكروا اتبنية تحتية بعامة ابيات سكن هي افنتو دمار عبي كم سلجرة سم لا سمز بتوساك حبرو لا ارعدا اسك ايكادور بيت فنزويلا وبونام كم سل سمعة مئمرة علوم مدر كولومبيا شرحو حكومة كولومبيا حالة بتعاند اوجت ورات منقف اروحات اقل الدقب قررت الليت الدنقوبة التحالف ورح جون ديب قواري فنزويلا بتكلق احد لا شبه بقوت زياسس ألف نفر كم سل موتوا للذكرتون اللي بريكتار 7.4 لقياس أرعداي مدر حقولة سنة عفوا حقولة يوم 3 وحتى جولاي سنة 1907 تعدلت كلقة 8.4 قياس دكوب أرعداي كالاي لدك أبن دقبا سجول اللام روسيا من سر سنة 1906 منا أقل سرقلت وراتات تجارة خارج زيادة 7.3 بليون دولار مكسب كم سرقبت شرحام اللي علب اللي مسلنا يدعم حد لا شبه أو رحات لترت الله بأسر 400 كم سلوسكة تقارير تجارة روسيا حبرو ندأت فريات بترول غاز طبيعة حرس ومعادن اتهرار تجارة لعب دور كم سل على أقل تشرحا روسيا التلي من للشرحة أو رحات مثل دول إيسيا وأوروبا لوديت متبادل تجارة ديب لتري زيد سبت اللمس الأمريكا ودول أفريقيا لا وديته هي كم سنة صحبرت دول موداك صحاي ودياه للايا تابي تتقتصاد عدة إيفالو تاي تأثير من ما ودا لا إقلال حز هدف كم سل إي أدمع لكن حكومة روسيا شارحت أن حتى نايدون قوبة خبر أستراليا وفيتنام عام استراتيجية علاقة قل أوسعة قل قدمت فهميان لا اتفاق رئيس فيتنام تولامي ورئيس وزراء أستراليا أنطونيو ألبانز يوم 10 حتى أغسطس اتكامبيرا أستراليا تودوه دكتلة بتحات كل إيتوم لامير حتى التمناسبة التطور مجالات دفاع أمن اقتصاد تكنولوجي ودفعات أو دافعات تغيير جولة ركز اتفاق كم سلفر مو حبرو امبل اللي كل إيتان لا دول التعدين بقليل اللي إذا تركب معادن قل السادة كم سلتن التهدقت أمريام السنة كل ألف عسرة واحد مزياد أسر 4 بليون دولار للتواجم متبادل تجارة لا سرق لها أستراليا وفيتنام التلا سنة اللي هي 10 بليون دولار اقل وقع له كم سل كد ما هي حبريا حيسام وحيسات متقبلتنا أخبار دينا تمام أرس أخبار دقمنا كن الصارح منكم ديريت فروتي حرس اقل ترشد الدوايح ربروبيا سلس عقم للشك هلام أرزاق سياحة واجب أن تحفز عيمات التي اقتصاد أقل لك بأجو ترود للسرقة لله مكتب حرسة مديرية بارنتو التي حرس أقل ترشد أقل حرستو

وسب جرادين تأهيل طيبة. موداك صحاي كولومبيا يوم 10 أغسطس بتكلق 7.4 ريكتر العداء مدرة الدام وممتلكات كسر أجرام. روسيا من سر سنة 2016 منا أقول سرقلت وراتات تجارة خارج زيادة 7.3 بليون دولار مكسبات.

0: دفعنا نحنا قدرنا قدمنا نخيد نيرنا
1: مجرد شات وعلنا انت اخون مالتي نصلاي نحنا امكل خلينا صلاخ ام بتكعل ام الرجال دول سراويت كانه كل شيء زحيلي نحتو نور ده علو قام فعلو تكال خلقا دمشي نحتو دمسك هذا الصلاي كتقعد مزلو فنجلو مرتار علو بايدالو كل نغر علو زغللي نحنا نحنا زغللي مود تاكن صلاي نسعره صلاخ اود مالتي
2: كاب زي تبغيش تزغلصو حج عقبا غابر نتي ني 10 عامات فتنناي نقفا كعوت زيك على صلاي نعوت تجلص انت يلو مسلكه مريت رقيصوم سماي طميتوم حلل يدبل حج نويح ابياتو منبريا امبيلاتوم سحل يلو دريف الله مالتي حج نو تخونات قلوب كمان بصلمات مستخدنات دريف الله قدمي مالتي ولا قدمي اسي صلمات يا قلوب كل جيزه دبدابي
3: اذا احدو ابزي اب 25 غنبوت 1983 اب تابا غلوب زغات ما هندبتاو متقعت صلاين ممكات اب زرعيتو مربراب قال لك اب ابالاتا مريتوم نخيد فرو بجننته كوانت تسوؤو كاب اتم استرفو قالسو محيلون بمقصال كبيدن فوكيس الموغاتي كغاطموم كاله حدا قبزو معوتا تغادلتنا اذا احدو مالت ابال ملك تغادل لا يمان خفله زغاطمو موغاتي جن فول يونيرو نتنا شعو زخرخه لومي دحري 43 عامات بخمز السعب يزنتو
1: انا جيب صقام نيري بيمان بمبايس دصاغه غوي مصاني نغوي حمص اخوجي يمان ازي يهرم بمباي ديرم كاناله سلوز خونا غير تومباي داوي وديو اب تيقفنا كانالو بلعل وديو تيقفنا على الوديو ابزو مسودغه بومولو غوص يهرم يعني ابدا ساعه نتحزلو بمباي تفتح يزوالو انا بصقام مس اجوك ماجو ماجو ماجو بنالك مسيجي صخب زي ابي بدي اتوكس صخب زي اتوكس نالك مسو تلقو دابو ادي جوسو ابتخنا له تفنيوا بوملسب كل مسي داو دلسب ولا نفسن كل كبي ابي كم دري خايف من غصم من وتن مسي اذن شو يصميم يمان سي سوالو باي
4: انا هجي ابتا ندارو نوردي ايداتو نوردي ام ساتو هجي من صنحني هلق صنحنو يمان بوتا زي اتانكتا تار ما اسرزلو اتنك قلبلني راي جو هنا بمبان دربي هدي هدوم سلو دوخنا خمتي غير كاهات دربي نهر امي حاخات دربي دليها خفت هدوم وصي ها تاش مت غبرو مالت تورور لذي قوم غيرنا اندا بلنا خلنا اغات امي هجي دا انا ذا حسكو بمبا فتحت يا نيره دي امزي غير تورور راخبل تن ناب قدمي دلوا تانكات نتا نوبر كو بوتا هرما امو حافي لا انا حجن دارش صقع تحريم مالتي كله خكساتين لا البوم مالتي اتي هرالتا نايتي بومبا بومولون وشتا اتمو غسي قصلاني خكساتين لا البوم غسي البوم زي صلو مثل رسي ازني شو يصمم عيني يهرم عيني ونا يرين مالتي سلازي انا كنت انتي شعوت محرمتين تقال عجبن انت دا نايتا حزياد الله بومباطري تابومباسي كمي غيري بقى كي فنوا طري اجي هيوت بحال مانديلا ونا اوصل النبرت بمولها تسيل 53 تري ادلا دحريم حويم تصو حياتي علن مالتي هيوت مانديلا شو زونكم مالتي اجي عقلي يصبني دمون بزح فسس كبر زي ما تشع دم دم بمول هي بخبد يقولون تحتي قصي ذا بالذل امو ده تا انت يوم كريس لذي خد من ده من ده هم جان ده حس كنده قوس مالتي زابون بها هم جان غيره زي زو بلن سو كا يا يرحب كن امو ده تا جن ودارين بين يصني حتى تسوي متي نتا بون با حتى حق الله هم جان غيره وبتن كا قوسيدو تاشن غنا مالتي يدحن مالتي مرتا بومبا سيسقاب كبدني جميرا نيره منات تدم انداخد اندابس سلازبره تا بومبا انداخدتني اخيدا درك اخيدا ديرنا مو فناو قصي بصيح ديري
1: انا جي مصي انا نحاولو مص كسب لنا تا بومبا خبيدو تفتح قلبي تاوسي تا بومبا غناوي حجو اتر يدلو كسب لي حزني تقبله قلبي تدربي وي كما غيرو انت بومبا فتنا الحين نود ندربي مالتي ادربيها سودع الملكي ما تو متفاد هيك حسب الملكي هجي بات على اليماني ابسرح تحرف زواج ما تفلقها

0: كمي وعلكم
1: كمي وعلك عمنا
2: سنة سرعة با باب باب اليوم
0: نصف انتهت بلا لغا سخاقا ايابونا
1: بخم جهون
0: ميكال
3: أبيت
0: هزيزت أخي باس لزلاتنا كلهم توعي
3: كلاتنا لنا عندهم من قالوا ديش ترفة
4: ماما رهاب نستنا له
3: أها بل أنا ماما رهاب كتوعان دي هلو نستبع توعيه
2: بكه

0: تحفش نغلط يوم عيد ملكة كورة.
1: أوه ده حام بلو. جزاهم كيدو حاوي أبو عبدو. فاح بلو. حنتان إذا قال حاوها أي تسرح لنا يا جرخت جرخت كلا.
2: حاسيب الله لو قد فات رحنا يزيع. فريش ما هم قصام تيلي إلى برعيد كده خي
1: واي تباب واي حساب
2: قج اللي نعيد عمل نسي أي فلت أثنى نزرنا
3: راي إزياء مدب كباخم ناباخم أتبل حانتي كاب مدبها تي في أريا سومن أو تغرب مدبيا نصوم كعدماتكم تحريق مالوكم منهم سومن مالاتيو حجي خلابوكم زدالي أبي أري تي في تغرب كساب زهلوت نبهلن كبرن ناي حبرتسب نحسوكم كتزاربو تتزاربو زرباها اقدمكم كل تسلسته غزيخ تحسبلو يلاو مالاتيو كنجمر نخلينا انت بمن كنجمر
1: دحان انا خما عميلن كم كنت عارك ماي وانا تكالن باين تجيبك
3: ولا بيديت نعريم بر كم سرعتكم جمرتها سرحتني اساسن وانا نيم كزاربو نيرو دحان
1: دحان خالي عندي الله حريته تعالى اليوم
3: اري جمر
1: أنا سي بزعبان دازمام كتزاربي خابس بولو نسي بحكي سنبيدني أتم سبات كيبدو للو حانت قال زلوه نلعوز خون قالي بلين يلسي بسكبتاسي يقرمكول يقرمكول حانت قال سبي بلع استي نبر جنزب ترقم يقولون عاملكو حقوس هاللوه زبل رديئت زلوه مخسبنا عجبت عماوي لا يزبل نخا خيتو قرومو سي كابقاش باركا بعلا قربت بارون تتساني علي قدر امنا حجر إذا بعل ملك شامبوكو كابزو بعن سبا حقا سكران إلى برعيد أتكالي أول إذا سمينا وقيح بحر بعلا فعبت نقبا بات جندع فورو قلعان دوا وقيح بحري بعلا عصبي رحيتا بينو العدي وادي أفهمبو كيو هاي رسع كوان نايدوبو كاب كاف زالان بسا سنعافي عدغيح سجنيتي دك أمحره ولد مطورنا بول بيك هذا طوي ما يمني انت أقرقس دايب عدو خالا من دفره ولد عرزا ما يدما هطوي دوارو كل أبلوكم أبلوكم دويلة فل ريزر بيعتكم حقر بها بيك زبام أكلمه كل أرزياني
4: تايزي أولو ريو على سدرفي
1: سبالاتا مران
4: يغريتا عمنا بابا بابا بابا كمل حسك قول لك زي اجري اتنك
3: عن سابسك مسفل انت ايطوان الله رسغا انت عنك غمز جير كاتوا اقول الله
1: نزل نايرس هاي منتسق اسيا كم زي من قد انت تحبر بلخ بخير انا قردت حقاس عدر دي
3: دعان دعان دعان مسفل برسغا من اون غاية اليوم تعزبتنا تصبو جيرو من الفوتو ناتكا ودينا لنا نامن كم قتل هندر
2: داب مسغ جمر لن
5: حراي حراي حراي كبرت هذا اللي أنا سرحتني أنا يزتكالي أبصق حمشت عمتي سريحي حنتلك حنتلك كغمدين كم عبي حبتون كم زي حلف علي ملي مني
3: ماما راب بزعبها السرح زتك من دون الزرب أبصرح سي انتي أبرك تخن انتي خنت السرح
5: أنا أبصرح زدا بالدعم عقداسي تنبر أنا السرح من مخصرحي أبشرادي خخت أبكالدي بحد إيروسي أنا تد أزي هاللي زم تريوم زلخة تركم يقولون عمنا خا أي عمنا زقبرلنا عمنا وعمنا عمنا زقبرلنا
4: لا سبيتي أتسبيتي
5: إيه
3: نحن نغطي لسكا سوا تر
1: هراي هراي أنت يا سيدك تردي كان لها أنا كندو كلهم تردي كان لها أنا اللي قبرة قد يبلي أبز السرعة سفولو سفولو دقة باركين ولا دليفر بعلي الأساسيو عمنا غناء فوتوني لك خمسة ودي رين عطها غناء إذا أنا رسي قاع على إيد بلن تردي كان لها أنا قا بقول ستة ستة إيد بلا نبتغير نبتغير نبتغير بموتو ليكون بغيري موتة إنه عليك قرمك ها حكينا يا جماعة
2: هلو هلو ميكان إلى بر إلسينكي مهران دوردي بتعور لدي ورب حمل مالوك يركن يخن حال حال يمكن عرب ونوصو كاور برهي يركن تابع عصرته أسرات أبو خاصمات جانك أب جانك تتو يخا نحمش دبان هنقل كتين بأخ يركن أبا خلق كركبت تأتو لك الوقت تجرار

شهد الله فضل طابت اوقاتكم من الفضاء الاريتريه، نحييكم ونقدم اليكم نشره اخبار المساء. وفي البدء نستهلها باهم وابرز العناوين. نسبه الطلاب الذين مروا بالمرحله التمهيديه في الاقليم الاوسط بلغت اكثر من 98%. تشييد 3 مجاري تحويليه للسيول في دار الضاحيه الغربيه. دعوة لتعزيز وعي المجتمع في حماية الموارد السياحية في أقليمها.

مقتل وإصابة المئات جراء زلزال قوي بكولومبيا. أستراليا وفيتنام تعززان تعاونهما العسكري. البرلمان التركي يقر قانونا تاريخيا لدمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني. مرحبا بكم العامين إلى تفاصيل. بلغت نسبة الطلاب الذين انتقلوا إلى المرحلة الابتدائية عبر المرحلة التمهيدية في العام الدراسي 2025-2026 في الإقليم الأوسط 98.5%، وذلك وفقا للتقييم السنوي لفرع التعليم بالإقليم والذي أجري في 11 من أغسطس. وذكر مسؤول الشؤون الإدارية والمالية في الفرع الأستاذ مسفن واللسلاسي في كلمة الافتتاح التي ألقاها أولياء الأمور والطلاب والمعلمين بتعزيز مشاركتهم في الجهود الرامية إلى تحسين المخرجات التعليمية. وفي التقارير التي قدمتها كل وحدة تم التوضيح بأنه منذ بداية الاستثمار في خدمات التعليم التمهيدي لتعزيز الجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم والطلاب وتحديد نقاط الضعف وإحداث تغييرات جوهرية، ارتفعت مشاركة الطلاب بنسبة 6%، وزاد عدد المعلمين بنسبة 30% خلال عام واحد. وأفادت التقارير بأن معدل النجاح في الصفوف من الأول إلى 11 بلغ 89.3% من حيث الأداء التعليمي العام، في حين يعتبر معدل التسرب منخفض للغاية. وبعد المناقشات والحوارات دعا المشاركون إلى إيلاء الاهتمام لتعيين المعلمين والتدريب لتحسين كفاءة المعلمين والتقييم السليم ونقص الفصول الدراسية وإصلاحها، كما اقترحوا النظر في مسألة سكن المعلمين. وصرح العقيد قبرهنس والقريش المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إدارة الإقليم الأوسط بما أن التعليم حق أساسي للمواطنين، فإن الحكومة تعمل على إعطاء الأولوية والاهتمام البالغ به، حثا على تعزيز دور المدراء والمجتمع لتحسين جودة التعليم والبنية التحتية. وفي الختام قالت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد أن التعليم يعد حملة ناجحة لبناء الوطن إذا ما تم تنفيذه بأسلوب متكامل، مضيفة أن نجاح الحملة الرامية إلى إعداد مواطنين أكفاء هي مسؤولية الجميع. هذا وتوجد في الإقليم الأوسط 175 مدرسة للمرحلة التمهيدية و103 مدرسة ابتدائية و51 مدرسة متوسطة و22 مدرسة ثانوية، أي ما مجمعه 354 مدرسة. تتواصل في إدارة ضاحية الربروبية التابعة لمديرية فورو أعمال إنشاء ثلاثة مجاري تحويلية للسيول في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاج الزراعي والاستفادة من مياه الأمطار، حيث تغطي أعمال إنشاء المجاري التحويلية ما يقارب 600 هكتار من الأراضي الزراعية. أوضح المهندس داويد تخلي مكيل المشرف على تنفيذ المشروع أن أعمال إنشاء المجاري التحويلية للسيول تتواصل في مناطق قرسابة ومدحدة وأدوداع، مشيرا إلى أن أحد المجاري الجاري تنفيذه يبلغ ارتفاعه ما بين 3 و 3.5 متر، فيما يتجاوز طوله 460 مترا، وقد بلغت نسبة الإنجاز فيه نحو 90%. وأشار السكان إلى أن مجاري السيول كانت منفذة في السابق بصورة تطوعية باستخدام الأتربة، الأمر الذي جعلها عرضة للانهيار بصورة متكررة عند حدوث السيول القوية، معربين عن ارتياحهم للأعمال الجارية حاليا باستخدام الحجارة والأسمنت، مؤكدين أن الطريقة الجديدة ستجعل المنشآت أكثر متانة وقدرة على الاستمرار لسنوات طويلة، شاكرين الدعم المقدم لهم. من جانبه أوضح مسؤول مكتب الزراعة في مديرية فورو سيد تسفاي تولي أن سكان المنطقة ظلوا خلال السنوات الماضية يبذلون جهودا كبيرة للحد من أضرار السيول والحفاظ على المياه والتربة باستخدام الثيران والجهد البشري، إلى جانب الاستعانة بالآليات. وحث المسؤول المزارعين على تكثيف جهودهم لاستكمال أعمال توجيه المياه التي تمر عبر مجاري السيول إلى حقولهم. هذا وتقع إدارة ضاحية الربروبية على بعد نحو 15 كيلومترا شمال غربي مدينة فورو وتضم نحو 800 أسرة. دعا المدير العام لقطاع السياحة بإقليم عنسبة سيد سالم علي أن تعزيز وعي المجتمع بأهمية المحافظة على الموارد والمواقع السياحية بما يضمن حمايتها ونقلها إلى الأجيال القادمة والاستفادة منها كمصدر الإيرادات الاقتصادية. جاء ذلك خلال جولة بحثية واستطلاعية حول الموارد السياحية في مديريتي قلب وعيلة برعد يومي 8 و 9 من أغسطس. شملت لقاءات مع سكان مرات ودكعنلو بهدف التعرف على الإمكانات السياحية الموجودة وتقييم سبل المحافظة عليها. أوضح السيد سالم أن تنفيذ الأنشطة الهادفة إلى رفع وعي المجتمع يمثل عاملا أساسيا في حماية الموارد السياحية واستثمارها بصورة مستدامة، مشيرا إلى أهمية الحفاظ عليها لتظل إرثا للأجيال القادمة ومصدرا للتنمية الاقتصادية. وشملت الدراسة الاستطلاعية جبهة رورا منسع التي شهدت معارك ومقاومة شرسة عقب انهيار نادو إيزة عام 1988 وما

تضمها المنطقة من معالم وآثار تاريخية، إلى جانب الثروة النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض في مرات وادي كعندو، فضلا عن منطقة بلتا وما تتميز به من صخور مغطاة بالرخام. من جانبه، أوضح مسؤول الدراسات ومتابعة الموارد السياحية في قطاع السياحة سيد فسها هابتي أن المواد السياحية تشمل الآثار والمواقع التاريخية والموارد الطبيعية والمواقع الدينية والتنوع الثقافي والتراثي والحرف والمنتجات الفنية وغيرها من المقومات التي تتميز بها البلاد. في دوره، أكد مسؤول التراخيص ومراقبة كفاءة مؤسسات السياحة في قطاع السياحة السيد هابت جابر منقسو ضرورة أن تعمل المؤسسات السياحية على التعريف بالثقافة والتراث المحلي والحفاظ على القيم المجتمعية والمساهمة في دفع عجلة تطوير صناعة السياحة في البلاد. نظم في مديرية بارنتو بإقليم القشبركة دورة تدريبية للمزارعين وأصحاب البساتين حول طرق إعداد واستخدام الأسمدة العضوية بهدف تعزيز خصوبة التربة ورفع الإنتاجية الزراعية. وشمل التدريب الذي نفذ في 10 من أغسطس جوانب نظرية وعملية حول إعداد الأسمدة العضوية واستخدامها في الأنشطة الزراعية. وأكد مسؤول مكتب الزراعة بمديرية بارنتو السيد موسيه بحتة أهمية الأسمدة العضوية في تحسين الإنتاجية الزراعية، داعيا المزارعين إلى توسيع استخدامها والاستفادة من التجارب المحلية وتبادلها مع المزارعين الآخرين. من جانبه، أوضح خبير الحفاظ على المياه والتربة المهندس أزيكيا ألفيو أن الأسمدة العضوية يمكن إعدادها بسهولة من مخلفات الإنتاج الزراعي والنفايات المنزلية، مشيرا إلى أن استخدامها يسهم في إثراء التربة وتحسين إنتاجيتها. وأعرب المشاركون عن تقديرهم للتدريب، مؤكدين أنه أسهم في توسيع معارفهم المحدودة سابقا بشأن طرق إعداد الأسمدة العضوية وفوائدها، ودعوا إلى توسيع نطاق تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية. وفي ختام التدريب، نظم زيارة ميدانية للاطلاع على محاصيل الحبوب والخضروات التي تم زراعتها باستخدام الأسمدة العضوية. استشهد عضو وزارة الزراعة المناضل الكبير ياسو يوهنس تسفو في 10 من أغسطس عن عمر نهز 83 عاما جراء مرض ألم به. المناضل ياسو انضم إلى صفوف قوات التحرير الشعبية عام 1975، وقد خدم شعبه ووطنه بتفان وإخلاص في مختلف المسؤوليات في الفرع الزراعي بالتنظيم خلال فترة الكفاح المسلح وبعد الاستغلال. عين مسؤولا لفرع الزراعة في محافظات حماسين وسنحيت حتى تم تعيينه في المكتب المركزي لوزارة الزراعة. أشيد المناضل إياس يوهنس متزوج وأب لثلاثة أطفال، وقد وري جثمانه الثرى ظهر اليوم 11 من أغسطس في مقابر الشهداء بالعاصمة أسمرة. هذا وتعرب وزارة الزراعة عن بالغ حزنها باستشهاد المناضل القديم إياس يوهنس تسفو، وتعرب عن خالص تعازيها لعائلته ورفاقه وزملائه. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية. مرحبا بكم على صيد العالمي. تفاوتت التقارير بشأن ضحايا زلزال قوي ضرب قرب كولومبيا، مما أدى إلى انهيار مباني وتضرر مستشفيات وبنية تحتية ومحاصرة أشخاص تحت الأنقاض، فيما وصفته السلطات بأنه أقوى زلزال يضرب البلاد خلال هذا القرن. فقد قال الرئيس الكولومبي الجديد أبيلا ردوي دي سبيرا أن 111 شخصا قتلوا جراء الزلزال. وأفادت وسائل الإعلام الكولومبية بأن العدد الإجمالي للقتلى على مستوى البلاد وصل أكثر من 132 قتيلا، إضافة إلى أكثر من 700 جريح. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزال بقوة 7.4 درجة ووقع على عمق 107 كيلومترات. وذكرت الهيئة الجيولوجية الكولومبية أنه أقوى زلزال يتم تسجيله في البلاد خلال القرن 21. وأعلنت السلطات في مدن كالي وأرمينيا وماني ثاليث حظر تجول. وقال رئيس بلدية كالي أن خطر أعمال النهب أجبره على نشر أفراد من الشرطة والجيش في الشوارع. أعلنت أستراليا وفيتنام أنهما ستعززان التعاون بين قواتهما المسلحة في المحيط الهادي وبحر الصين الجنوبي. أوضحت الدولتان عقب بحثات بين رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي والرئيس الفيتنامي تور لام في كامبيرا أن قواتهما ستعملان معا بشكل أوثق في مجال الأمن البحري وستجريان تدريبات مشتركة. وتأتي زيارة الرئيس الفيتنامي لأستراليا في وقت يتوجس فيه البلدان من التوسع العسكري المتزايد للصين في المنطقة. كذلك تجري أستراليا عملية توسيع غير مسبوقة لقواتها المسلحة في موازاة تعزيز الوجود العسكري الأمريكي على أراضيها. وترافق إعلان تعزيز التعاون الدفاعي مع توقيع البلدين حزمة من الاتفاقات لتعزيز التعاون الاقتصادي، من بينها فتح السوق الفيتنامية مجدداً أمام منتجات اللحوم الأسترالية.
صادق البرلمان التركي على تشريع تاريخي يهدف إلى إنهاء الصراع المسلح.

صالح مع حزب العمال الكردستانية عبر وضع إطار قانوني لإعادة دمج مقاتلي الحزب في المجتمع، وأقر مشروع القانون الذي يعد تتويجاً لعملية سلام بدأت قبل نحو عامين بأغلبية بلغت 468 صوتاً مقابل اعتراض 88 وإحجام 6 نواب عن التصويت، وحظي بدعم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد. وينص التشريع الجديد على تعليق الملاحقات القضائية وأحكام السجن بحق مرتكبي بعض الجرائم لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات شريط إلقاء السلاح، على أن تسقط التحقيقات والعقوبات إذا لم يرتكبوا جرما خلال فترة تعليق الملاحقة القضائية. في الخبر الأخير، وصلت درجات حرارة سطح البحر العالمي في شهر يوليو إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بالتزامن مع تعرض أوروبا لموجة حر شديدة وجفاف. ويقول العلماء أن متوسط درجات حرارة سطح البحر في جميع أنحاء العالم باستثناء المناطق القطبية وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق في يوليو، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2023. وكان هذا أيضا شهر يوليو الأكثر سخونة على الإطلاق من حيث درجة حرارة البحر بالتزامن مع موجة حر شديدة في جميع أنحاء أوروبا. تظهر بيانات برنامج كوبرنيكوس أن شهري يونيو ويوليو الماضيين كان الأكثر حرارة على الإطلاق في أوروبا الغربية، حيث ساهمت درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير معتاد في اندلاع حرائق غابات شديدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. في نهاية النشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. نسبة الطلاب الذين مروا بالمرحلة التمهيدية في الإقليم الأوسط بلغت أكثر من 98%. تشييد 3 قنوات للسيول في إدارة ضاحية روبروبيا. دعوة لتعزيز وعي المجتمع بحماية الموارد السياحية بإقليم عنسبة. مقتل وإصابة المئات جراء زلزال قوي بكولومبيا. أستراليا وفيتنام تعززان تعاونهما العسكري. البرلمان التركي يقر قانونا تاريخيا لدمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم

0: كانوا بهرياو دخعي بغللو زركب وتسيئ تعرف مهر تحرشان زبيتاوي قحفن كم زخانة بمقلات مزو تارو دا تحستو حمد بمحبتم مهرتي عاب مخعبات عابي السواد او كم زلوو عرديو تتك أمنت كيميكالات زاس عبو كبابيوي بكالاتات نموغاد عاب كرمتاوي حرشان مصنعوي لمعتن زنتفو حرستوت عاب كبابيوم نزركب بهرياو دخعي بقبو كتك أملو بمزخ خاردما نقحاتو من تتك أمناتو من نببرخ أسف مروتاتن سلطاناتاتن بغتزالي كمزودب قاليتو تساتفتي أب موداتا زغسمو سلطانا بزعبا قبابات مدلاون ربحاتاتن بهرياو دخعي نزنبرم درو تفلطو زسرت مخانو بمرققات تمسا سالي مدوات بسفيحو كدفعلو أزيقا خيروم أب موداتا ببهرياو دخعي زلمع أكالن أحملتن نمعزاب عودة توديبو بالسفلالي عورتاس نتباب زي سلطانو عسرا سرستان اولاد كفلة سراويت 40 شعاتن الزماكل بيت شعاتن حاسة عابي ماي سراو تمريقوم اتين الالحاد ورحي بقبرن كل ساحة سابن ستوها بسلطانا سنة صحف درساتنا تقال عليان دراما كمون فيلمن ميكابن زي تقال لكم زنبر حلافي قجل بهالتا كفلي سراويت صالح عبدالله عبتين من راس لسرعات حبيرو كابي أسلطنتي ممهر طعام عرفاين دما دليتن تهوبون سلطنتي عبي وزيئتاونت نايت تمرتي عبي أستواتو كمزنبرو قليتو وكيل سلطنتي بوغانا أبحث إرقزي مسارتاوي أمرات نخحزو نزد سعارو ودبت نايت سلطنان ممهرانو من دحر من مسكان نزغسا مو فلتات بغتالي قبراوي سراح كمزمع بلوو عرقاقيتا أعزازين يتاك فلا سراوي تقاب زحابوه مزعزامي قال نتراس نتباب أب عاوت حرق نتاوي قال سنان مسرات حقراوي من النتنان بمتكاس سلطانتي بقعات ومن ودابيتات ومن بمحيال نمدفع بهلاوي مدبات أب حلتات مكلخال كتزعرو تلابيو بسنبت تشعة تنحاسة أب كتمام من دفرة حقراوي وددر فرق ماراتون عيسرا عيسرا شدشان كمون نيحاموشتا كيلومترن نيحادة مايلن وددرات تخايدو بزعبادي وددر استدالوه تسابت أبالوه ميكايل حادقو كأروي
1: بهاجر فدرشن أتلتيك سيرتاس تورد بمبرساسان حدن وددر فرق ماراتون كلتشن عيسرا شدشان أب كندي قولناتا تكتمام من دفرة تخايدو ኣብዚ ብክልቲ ጾታ ዝተኻይደ ውድድር ልዕሊ 150 ኣትሌታት ክለባት ደቡብ ማእከልን ጋሽ ፓርካን ከምኡውን ክለብ ደንደን ሚስርም ክልኻል ተሳቲፎ ኣብ መወዳእታ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ኣትሌት ክለብ ዞባ ደቡብ ማጆር ቴድሮስ ንውድድሩ ብ1 ሰዓትን 4 ደቕን 41 ካልኢትን ቀዳማ ኮይኑ ብምፍጻም ተሸላሚ ወርቂ መዳልያ ዓባይ ዋንጫን 13,000 ኣፍራን ክኸውን ካልኣይ ኣትሌት ክለብ ዞባ ደቡብ ተክለ ሃይማኖት ብርሃን ተሸላሚ ብሩር መዳልያን 8,000 ኣፍራን ሳሳይ ድማ ኣትሌት ሳይሞን መብራቱ ካብ ክለብ ደንደን ሚስሪ ምክልኻል ተሸላሚ ንሓስ መዳልያን 5,000 ኣፍራን ኮይኖ 10 ኣትሌታት ኣብ ዝተሳትፎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ውድድር ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ክለብ ዞባ ጋሽ ፓርካ ናዝሬት ወልዱ ብ1 ሰዓትን 19 ደቓይቕን ሓደ ካልኢትን ቀዳመይቲ ኮይና ብምዕዋታ ተሸላሚት ወርቂ መዳልያ ዓባይ ዋንጫን 13,000 ኣፍራን ክትከውን ካልአይቲ ኣትሌት ሚካኤል ጸገዛብ ካብ ክለብ ደንደን ሚስሪ ምክልኻል ተሸላሚት ብሩር መዳልያን 8,000 ኣፍራን ሳልሲት ካብ ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ዶልሺ ተስፉ ካብ ክለብ ደንደን ሚስሪ ምክልኻል ተሸላሚት ብሩር መዳልያን 5,000 ኣፍራን ብምዃን ናብ ፖድየም ደይበን ብዘካዚ ኣብ ናይ 5 ኪሎ ሜትር ደቂ ተባዕትዮ ኣትሌት ዞባ ማእከል ዮቤል ዘርኢት ብ14 ደቂቕ 14 ካልኢትን 3 ንኡስ ካልኢትን ካብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣትሌት ደሊና ሽሻይ ካብ ክለብ ዞባ ደቡብ ብ16 ደቂቕን 43 ካልኢትን 24 ንኡስ ካልኢትን ቀዳሞት ብምውፃእ ተዓዊቶም ኣብ መወዳእታ ብዝተሰርዐ ናይ 1 ማይል ወይ 1.6 ኪሎ ሜትር ውድድር ኣትሌት ፍጹም ኣብርሃም ካብ ክለብ ዞባ ደቡብ ከምኡውን ኣትሌት ካናሪ ተክለማርያም ካብ ክለብ ዞባ ማእከል ተዓዊቶም
0: ክቡራትን ክቡራንን ቀጥሎ ዝቐርብ ዜና ፀይ ንመከታተልኩም ደጊመ ብክብሪ ዕድ ዜና ውፃኢ ክንሰግር ኣብ ምዕራባዊ ኮሎምቢያ ትማሊ 1ሓሰ ብስኻተ 7.4 ሬክተር ምቅጥቃጥ ምድሪ ሰብኣውን ነዋታውን ክሳራታት ወሪዱ በቲ ተፈጥሮዊ ሓደጋ ዛጌት ብውሕዱ 140 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝሓበሩ ሰምሕዚ ኮሎምቢያ ድሃዮም ዝጠፍአ ስለ ዘለዉ ቁፅሪ ምዉታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣለዉ በቲ ኣብ 17 ኪሎ ሜትር ማዓሙቕ ዝተኸስተ ሓደጋ 16,000 ከም ዝቆሰሉ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ብሓፈሻ ኣብ መንበሪ ኣባይቲ ድማ ብፍላይ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ እቶም ሰመዚ ብተወሳኺ ሓቢሮም ድሕርቲ ቀዳማይ ሓደጋ ዝሰዓበ ልዕሊ 20 ድሕረ ምንቅጥቃጣት ነቲ ክሳራ ክብ ከም ዘበሎ ተፈሊጡሎ እቲ ምንቅጥቃጥ ክሳብ ኤኳዶር ቨንዙዌላ ፓናማን ከም ዝተሰምዐ ክኢላታት ስነ ምድሪ ኮሎምቢያ ገሊፆም መንግስቲ ኮሎምብያ ህጡፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ብምእዋጅ ስርሒት ምድሓን ሂወት ክሕይል ኣዚዙ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣብ ጎረቤት ሃገር ቬንዙዌላ ብዝተኸሰተ ተመሳሳሊ ሓደጋ ልዕሊ 6,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝዝከር እዩ እዚ ብሬክተር 7.4 ዝተዓቀደ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ድሕርቲ ብ31 ሓምለ 97 ኣብቲ ሃገር ዝተኸስተ 8.0 ዝተዓቀነ ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ ካልኣይ ዝሓየለ ኮይኑ ተመዝጊብሎም

سادة وسيدات، أينما كنتم من تلفزيون دولة تريتريا، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أستهلها معكم بأهم وأبرز العناوين. اجتماع في حاجات لمناقشة تقدم البرامج التنموية، تدريب للمزارعين حول إعداد السماد الطبيعي في باروتو، دورة تدريبية لأعضاء القيادة الوسطى، مقتل وإصابة المئات جراء زلزال قوي بكولومبيا، أستراليا وفيتنام تعززان تعاونهما العسكري، والبرلمان التركي يقر قانونا لدمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني. إلى التفاصيل، عقد اجتماع عام ضم إدارة المدينة والشعب في حاجات في 9 أغسطس لمناقشة تنفيذ برامج التنمية، ودعا السيد نطرة برخت من مديري مدينة حاجات في الاجتماع الذي نظمته إدارة المدينة وحضره ممثلو الشعب والبلدات ومجلس الإقليم ومسؤولي الضواحي، دعا السكان إلى تقوية التنظيم وتعزيز دورهم نظرا لأن فعالية تنفيذ البرامج تعتمد على مشاركة المجتمع. إضافة إلى ذلك، تم في المناسبة إعطاء توضيح بشأن استخدام أسلوب دفع ضرائب الأراضي والثروة الحيوانية والوقاية من الأمراض ومكافحتها، وكذا تعزيز عائدات تنمية المياه وعلاقات المالك والمستأجر وغيرها من القضايا المتعلقة بالخدمات الاجتماعية. وتمت الإشارة إلى أن إيرادات المدينة نمت بنسبة 17% من النصف الأول من العام، وبعد أن قدم توضيحا بشأن العلاقة بين المستأجرين والمؤجرين والعقود المبرمة، حث مسؤول إدارة التأجير السيد ملاك حضور السكان على احترام مراسيم وتوجيهات المتعلقة بالأراضي. وحث الممرض منصور أبو بكر مسؤول مستشفى حاجات الأهل السكان على الحرص على صحتهم والحفاظ على نظافة بيئتهم، وذلك للوقاية من الأمراض المعدية ومرض الملاريا بشكل خاص. وقدم المشاركون آراء وتوصيات لتعزيز كفاءة وفعالية تنفيذ البرامج التنموية. نظم في مديرية بارنتو بإقليم القاش بركة تدريب للمزارعين وأصحاب البساتين حول طرق إعداد واستخدام الأسمدة العضوية بهدف تعزيز خصوبة التربة ورفع الإنتاجية الزراعية. وشمل التدريب الذي نفذ في 10 أغسطس جوانب نظرية وأعمال حول إعداد الأسمدة العضوية واستخدامها في الأنشطة الزراعية. وأكد مسؤول مكتب الزراعة بمديرية بارنتو السيد موسى بهتا أهمية الأسمدة العضوية في تحسين الأنتجة الزراعية، داعيا المزارعين إلى توسيع استخدامها والاستفادة من التجارب المحلية وتبادلها مع المزارعين. من جانبه، أوضح خبير الحفاظ على المياه والتربة المهندس أزكيا ألفيو أن الأسمدة العضوية يمكن إعدادها بسهولة من مخلفات الإنتاج الزراعي والنفايات المنزلية، مشيرا إلى أن استخدامها يسهم في إثراء التربة وتحسين إنتاجيتها. وأعرب المشاركون عن تقديرهم للتدريب، مؤكدين أنه أسهم في توسيع معارفهم المحدودة سابقا بشأن طرق إعداد الأسمدة العضوية وفوائدها، داعين إلى توسيع نطاق تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية. وفي ختام التدريب، نظمت زيارة ميدانية للاطلاع على محاصيل الحبوب والخضروات.

التي نمت باستخدام الأسمدة العضوية. تخرجت 23 عضوا من الفرقة 49 بالقيادة الوسطى ممن تلقوا تدريبا في مجالات فنية من 9 من أغسطس في مايسراو. وقال صالح عبد الله مسؤول الفرقة الفنية في الفرقة العسكرية خلال حفلة التخريج أن التدريب الذي استمر لأكثر من شهر وشمل الجانبين العملي والنظري تضمن الكتابة وتأليف وإخراج الأعمال الدرامية فضلا عن فنون السينما والمكياج. وقال الأستاذ طعام الرفاعي وهو أحد المدربين أن رغبة المتدربين وموهبتهم ساهمت بشكل كبير في فعالية الدورة. من جانبها أعربت ممثلة المتدربين عن شكرها للجهات القائمة على التدريب والمدربين على جهودهم في تمكين المتدربين من استيعاب المفاهيم الأساسية خلال فترة وجيزة، مؤكدة عزمهم على مواصلة تطوير المعارف المكتسبة. وفي كلمة الختام أشار قائد الفرقة إلى الدور الفن في انتصار نضالنا التحرري وترسيخ هويتنا الوطنية، حثا المتدربين على السعي نحو الارتقاء. أقيم يوم الأحد في مدينة مندفر سباق نصف الماراثون 31 لعام 2026 الذي نظمه الاتحاد العام لألعاب القوى. وشارك في الحدث الذي أقيم بمشاركة الجنسين أكثر من 150 رياضيا ورياضية من أندية الأقاليم الجنوبي والأوسط والجاشبركة، إضافة إلى نادي دندنة التابع لوزارة الدفاع. وفي فئة الرجال حل الرائد تيدروس من أقليم الجنوبي في المركز الأول مسجلا زمنا قدره 1:04:41، وحصل على ميدالية ذهبية. فيما حل العداد خلال هيمان البرهاني من الأقليم الجنوبي بالمركز الثاني، وفاز سيمون الراهتو من نادي دندن بالمركز الثالث. وفي سباق الإناث الذي شاركت فيه 10 متسابقات فازت العداء الأولمبية نازريت ولدو من إقليم الجاشبركة بسباق السيدات ونالت الميدالية الذهبية وكأس البطولة و13 ألف نقفة، فيما آلت المركز الثاني إلى ميكال تقزام من نادي دندن التابع لوزارة الدفاع، وحلت العداء الأولمبية دولشي تسفو من نادي دندن في المركز الثالث. إضافة إلى ذلك فاز يوبيل زريت من الأقليم الأوسط بسباق الرجال لمسافة 5 كيلومترات، بينما فازت بسباق السيدات العداء دلينا الشيشاي من الأقليم الأوسط. وفاز كل من العداء فوتسوم أبراهام من الأقليم الجنوبي والعداء كناري تخلى مريم من الأقليم الأوسط بسباق الميل واحد. السادة والسيدات إلى فاصل ما ثم نوفيكم بالأنباء العالمية. تفاوتت التقارير بشأن ضحايا زلزال قوي ضرب قرب كولومبيا ما أدى إلى انهيار مباني وتضرر مستشفيات وبنية تحتية محاصرة تحت الأنقاض، فيما وصفته السلطات بأنه أقوى زلزال يضرب البلاد خلال هذا القرن. فقد قال الرئيس الكولومبي الجديد أبيلاردو دي سبيريا أن 111 شخصا قتلوا جراء الزلزال، وأفادت وسائل إعلام كولومبيا بأن العدد الإجمالي للقتلى على مستوى البلاد وصل إلى أكثر من 132 قتيلا إضافة إلى أكثر من 700 جريح. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي أن الزلزال بلغ 7.4 درجة ووقع على عمق 107 كيلومترات. وذكرت الهيئة الجيولوجية الكولومبية أنه أقوى زلزال يتم تسجيله في البلاد خلال القرن 21. وأعلنت السلطات في مدن كالي وأرمينيا حظر تجوال. وقال رئيس بلدية كالي أن خطر أعمال النهب أجبر على نشر أفراد من الشرطة والجيش في الشوارع. أعلنت أستراليا وفيتنام أنهما ستعززان التعاون بين قواتهما المسلحة في المحيط الهادئ وبحر الصين الجنوبي. أوضحت الدولتان عقب مباحثات بين رئيس الوزراء الأسترالي أنتونيو ألبانيزي ورئيس الفيتنامي توم لام في كامبيرا أن قواتهما ستعملان معا بشكل أوثق في مجال الأمن البحري وستجريان تدريبات مشتركة. تأتي زيارة الرئيس الفيتنامي لأستراليا في وقت يتوجس فيه البلدان من التوسع العسكري المتزايد للصين في المنطقة. كذلك تجري أستراليا عملية توسيع غير مسبوقة لقواتها المسلحة في موازاة تعزيز الوجود العسكري الأمريكي على أراضيها.
صدر البرلمان التركي على تشريع تاريخي يهدف إلى إنهاء الصراع المسلح مع حزب العمال الكردستاني عبر وضع إطار قانوني لإعادة دمج مقاتلي الحزب في المجتمع. وأقر مشروع القانون الذي يعد تتويجا لعملية سلام بدأت قبل نحو عامين بأغلبية بلغت 468 صوتا مقابل 88 اعتراض، وحظي بدعم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد. وينص التشريع الجديد على تعليق الملاحقات القضائية وأحكام السجن بحق مرتكبي بعض الجرائم لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، شريطة إلقاء السلاح على أن تسقط التحقيقات والعقوبات إذا لم يرتكبوا جرما خلال فترة تعليق الملاحقة القضائية. وصلت درجات حرارة سطح البحر العالمية في شهر يوليو إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بالتزامن مع تعرض أوروبا لموجة حر شديدة وجفاف. ويقول العلماء أن متوسط درجات حرارة سطح البحر في جميع أنحاء العالم باستثناء المناطق القطبية وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق في يوليو، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2023. وكان هذا أيضا شهر يوليو الأكثر سخونة على الإطلاق بالتزامن مع موجة شر حديدة في جميع أنحاء أوروبا. سادة وسيدة، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، لكن قبل أن نودعكم إليكم أبرز ما جاء فيها. سيمينار لمناقشة برامج التنمية. تدريب للمزارعين في بارونت حول إعداد واستخدام الأسمدة الطبيعية. دورة تدريبية لأعضاء القيادة الوسطى. مقتل وإصابة المئات جراء زلزال قوي بكولومبيا. أستراليا وفيتنام تعززان تعاونهما العسكري. البرلمان التركي يقر قانونا لدمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني. في أمان الله وحفظه.